عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افلام بس.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك

نساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم

بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

ناصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول

0: تعرف علاش؟
1: نعرف، وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: عارف اللي عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افام بالصوت العالي تحبك.
1: قبصن من الايمان،
2: قبصن من الايمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. أنا بتحية كل مستمعينا الرائعين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية منزرت ولايتنا الغالية الباهية، وخارج ولاية منزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب، تونس الشامخة دائما رغم وجود بعض الناس بطبيعة الحال اللي قلوبهم مش باهية، قلوبهم مش طيبة. رب إن شاء الله يكون ديما في عون بلادنا الرائعة، بلادنا الحلوة برشا يطيب فيها العيش رئيسا وحكومة وشعبا. الحي ونسبحوا على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل، صديقنا محفوظ، الجراح نادية الشعبي ألفة الجندوبي، وكل طاقم وأستاذ أكسجين أفام. قول لكم إن شاء الله أيامكم ديما زينة ديما حلوة. اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، إن شاء الله الشهر مبارك على الجميع، الموافق لـ 19 ربيع الثاني 1448. كما عودناكم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب يا ربي اجعل هذا اليوم ما فيه إلا الخير والسعادة للجميع. نسيسوا احنا في الطريق واحنا قاضي ربي في بطبيعة الحال نخدم على رواحنا، نقرأ على رواحنا، عنا زيارات برشا ناس يمشوا يتسوقوا، زيارة عائلات كلها ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها، وإن شاء الله تما خرجنا من ديارنا ومن بعد عائلاتنا لباس نرجع لأسرنا وصغيراتنا وولادنا في أحسن الظروف والأحوال. ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم فما حديث قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم على كل برشا ناس يتكالبوا على الدنيا، برشا ناس برشا قيم برشا حاجات ما يعملهاش في الدنيا، ما في مخه ما في عقله إلا المال، يهم أسرته يهم زوجته يهم كل شيء، ويعدي أغلب الأوقات أغلب الساعات نهار كامل في العمل، وحتى عنده أعمال أخرى يخدم فيها، المهم الفلوس قبل كل شيء. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا من كانت الآخرة أهمه جعل الله غناه في قلبه، يعني ربي يجعل الغناء متاعه في القلب وتبدأ عنده القناعة، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني يحط ربي في باله ديما كيما يفكر في الدنيا يفكر في الآخرة، ما يكونش يعني عنده كل لهفة وتكالب على الفلوس. ربي يسر له الرزق، ربي يفتح له أبواب الخير وأبواب الكسب، يربح في الدنيا بقدرة ربي، يربح المبلغ المالي، يربح أي من أسرته يتلهى بها، ثم أوقات مخصصة للعمل، ثم أوقات للأسرة وللأبناء، وكيف أن تتحمل مصر كلها المسؤولية. وبعتلي سيدنا عليه السلام حكينا نوع ثاني بتاع البشر، قالوا من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ثم عباد ما مهم في حد شيء، عنده هو تكديس الأموال، تقى يخدم تقى كذا تقى برشا حاجات أخرى، لكن آخر اهتماماته هي الناحية الأخروية، بعيد على طريق ربي، بعيد على عبادة، ما يفكر كان في الدنيا. والإسلام طلب منا التوفيق بين الدنيا والدين. سيدنا عليه السلام قال لنا ليس بخيركم، يعني مش أفضل واحد في الدنيا، ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة. المطلوب من المسلم اللي يعرف ربي بطبيعة الحال ويعرف سيدنا عليه السلام شنو قال، يجب أن يوفق بين الدنيا والدين. ربي قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما نقفوش حتى هنا، كمل بقية الآية. برشا ناس يستشهدوا بها يقول لك ربي قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كمل بقية الآية اللي يقول فيها الله تعالى والباقيات الصالحات خير خير خير عند ربك وأبقى. صدق الله عز وجل. إن شاء الله كيما لهين بخدمة الخدمة متاعنا والمهنة متاعنا نتلهو بصغارنا، خاطر صغارنا أيضا مسؤولية ملقاة على عاتق كل أب كل أم. منحطوش كل شيء على المدرسة، منحطوش كل شيء على الأمن، ضروري التكاتف وتضافر كل الجهود. كما اليوم يبدأ تطبيق أن التلاميذ يقعدوا في المدرسة ما يخرجوش، وبطبيعة الحال هنا دور المدرسة البرة الأمن قاعد قائم بواجبه. ألف تحية شكر للأمن والجيش وغيرهم. كذلك أيضا أنت كأب كأم أيضا في الدار عندك جزء من المسؤولية أكيد تتعاون وتضافر كل الجهود ونحاول نصلح صغيراتنا، لا بالعنف لا بالكلام الخايب لا بالحرمان من برشا حاجات. أحكي مع ولدك، أقرب لبنتك، أحكي مع زوجتك أيضا، الحوار بيني ولا شيء غير الحوار يحقق لنا أهدافنا وطموحاتنا وربينا صغيراتنا. في النهاية قول ربي يهدي الجميع، ربي يوفق الناس الكل اللي تشتغل بما يرضي الله ويرضي محمد صلى الله عليه وسلم، وربي يحفظ لنا بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين، وربي يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: حاب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.
6: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
8: أهلا وسهلا على سلامة، مرحبا بكم من ناس الكل، طريق سلامة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين اللي معدلين الموجة على موجتنا يسمعوا فينا في نهارك زين حتى للحداش، يلقونا بالأخبار بالأكتواليتي بالموزيكا والبنة. مرحبا بتفاعلاتكم على 31 10 98 53 53 51 53. أكيد أمل معايا كوتي رياليزاسيون، يرافقني سي محفوظ. مرحبا
9: بخير، أهلا وسهلا، صباح القرد وفل وياسمين، أمل سعيد، صباح الخير يا أمل، صباح الخير إلى كل المستمعين والمستمعات العزيزات. بطبيعة الحال اليوم الطقس يبدو أنه بابش نسموه بعد شوي، إن شاء الله تكون عندك أخبار باهية فيها شوي غيث نافع كما تقولي أنت، فهمت؟ على كل دائما صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفحة والسلطانة والسهلة. صباح الخير يا تونس،
8: صباح الخير للتوانسة وبين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. تحية تونس، تحية لكم انتوما اللي معدلين الموجة، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. شهر جديد 1 أكتوبر 2026، إن شاء الله يحمل لنا الخير والسعادة الصحة والعافية التوانسة الكل. نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس.

0: احلى سباح على اكسجين افهم احلى سباح.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: دايوغ يا جماعة أحلى صباح ما ينجم يكون كان على إذاعة أوكسيجين أفام في نهارك زين تسمعونا. مرحبا بكم تسمعوا ثقافة رياضة فن إعلام. مرحبا بالتفاعل. مواضيعكم تنجموا تطرحوها اللي شاغل بالكم تنجموا تطرحوه معنا على 31 10 80 90. توا 27 دقيقة وقايد تسمعونا في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو تقسم غيم جزئيا في محلين كثيف السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، والحرارة في استقرار نسبي وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. كل تفاصيل الطقس من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نجموا تسمعوا أكثر تفاصيل في صفحتنا الرسمية أكسجين تونيزي. خليوا في كومنتير الناس الكل ومرحبا بالجميع. نسمات منعشة، صباحكم كله خيرات وبركات. بعض التغيرات منتظرة اليوم مقارنة بالصحو المسجل خلال الفترات السابقة، وتعود مؤشرات الأمطار المتفرقة بالسواحل الشرقية والمرتفعات بعد الظهر، دونك تشمل عدد من معتمدات الوسط الجنوب الغربي آخر النهار في بداية الليل، وانخفاض ينجم يتسجل في درجات الحرارة أكتوبر. ادخل بالخير والغيث قولوا قطرة.
3: قولوا قطرة.
2: الغيث قولوا قطرة وإن شاء الله ربي يرحمنا. بالغيث النيفع يومكم سعيد، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

0: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية.
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر. من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، تروفي، شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهره ختاميه استثنائيه. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر بنزل الاندلسيه بنزرت كاس بنزرت للحلاقه. تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ريكاب ميديا. ريكاب ميديا.
2: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جات فيها لايوم جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. أحبات عملية إبحار خلصة وإيقاف 20 شخص. بنزرت غار الملح تمكنت وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت البارح من أحبات عملية هجرة غير نظامية على مستوى سواحل معتمدية غار الملح من ولاية بنزرت بحسب ما أفاد به مصدر أمني. وأضاف نفس المصدر أنه تم ضبط 20 شخص على متن قارب بحري في عرض البحر كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية خلصة باتجاه بلد أوروبي حيث تمت محاصرتهم وضبطهم على بعد أميال من اليابسة على إثر تم إيقافهم وجلبهم إلى مقر الأمن لمواصلة البحث معهم ومراجعة النيابة العمومية في شأنهم.
3: التوانسة كلهم
2: التوانسة
3: التوانسة لا ثم يقضى من طرف القوات الأمنية البحرية التونسية والحرس البحري يعطيهم صحة. من رغم ذلك هيك تشوف الحرقة مازلت رغم أن بنزرت ماهيش منطقة حرقة قلة ما تصير الحرقة خاصة من جهة الهوارية ومن جهة صفاقس والمهدية قاعدة برشا تحرق مغادي ولكن هيك تشوف هيك تشوف هيك تشوف منها وعلى بعد أميال منها دخلوا مليح في الماء في اليم دونك شباب هذاك هو ما عادش شنو الافاق اللي عنده في عود يخدم هنا ويكون لهنا ويتكرعد لهنا كما كانت الحاله ويكون روحه بروحه ها يتخيل الجنه موجوده في غادي من البحر غادي من الضفه الشماليه يمشي غادي ويمشي يمشي للاستغلال باش يمشي للتشرد ويحكي للفنان رب الاغلال مشى لهم غاديك وعمل عليهم مسرحيه حارق يتمنى من كيفاش يعيش والأولياء ما في بالهمش تبيع خراسة وتبيع كذا وتلم باش ولدها يحرق
2: الحرقة الهجرة غير الشرعية إلى الهجرة غير النظامية موجودة وما زالوا الشباب اليوم في تونس
3: مازالوا
2: يحرقوا يقول لك إننا نتعرض لمخاطر كبيرة يعرف اللي هو يروي نجم يموت أثناء الرحلة
3: طبع.
2: كما ينجم يوصل كما ينجم يموت فقدان الأرواح تشتت عائلات فما استغلال من الأشخاص من طرف شبكة تهريب البشر خسارة المجتمع لهنا جزء من شبابه وجزء من طاقاته الأثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المهاجر والعائلة ما نجموش نختزلوها رأو ظاهرة الحرقة وإلا الهجرة نتحدث غير الشرعية في سبب واحد البطالة بتعلت أني أنا بطال وإلا صعوبة الظروف الاقتصادية يزمني نخرج من البلاد المستقبل البحث عن مستقبل أفضل إذا كان أنت تلوج اليوم عن مستقبل أفضل تنجم تقع في بلادك تخدم راو كما قلت محفوظ وكما قلنا قبل راو الخارج عمره ما كان الجنة
3: مش حل
2: وأنك تحس بانسداد الأفق هذوما عوامل اللي تخلي الشاب التونسي يحرق وإلا يخمم في الحرقة التعامل هنا به جانب الأمني أو كتم إحباط عملية إبحار خلصة الأمن قاعد يخدم في خدمته لكن حق التونسي اليوم حق المواطن التونسي انه يقعد في بلاده راي مسؤولية الدولة اليوم اذا كان في كل موضوع نرجع للدولة خاطر فما تهاون فما تقصير ما فماش خلق فرص عمل اليوم للشباب باش يقعدوا في بلادهم يخدموا تحسين التعليم التكوين مش اللي يخرج لهم من القراية واللي ما ينجحش في قرايته يقع روحه في الشارع ومنحرف راه فما تكوين
3: ايفيكتيفمون يعطيك الصحة وزارة التكوين والشغل المستقل
2: دعم الشباب
3: وراهي عامله وحتى الخارج تولي حارق بربي هاز مع ديبلوم تصنع عنده الخارج راهو تنجم انت قاعد في دارك بالوثائق الرسميه بوكاله التعاون الفني بين الدول عندنا وكاله هامه وهامه جدا تلقى بوست دو ترافاي في الخارج ايطاليا طالبه كندا طالبه المانيا طالبه الهولولولو وش يقولوا له كما قال روف بن يغلان طالبين الخليج طالب السعودية طالبة ومهارات التونسية مشكورة البرة ايه عامل صنعة برة يا اخوي علاش علاش حارق؟
2: التكوين جوسمون التكوين يفتح لك مسارات قانونيه وامنه باش تغادر بلادك
3: وتوصل وانت مطمئن بالقانون.
2: انت مطمئن وقتها تنجم تتحدث عن مستقبل افضل بالتكوين بالشهاده اللي عندك بخبرتك اللي انت اكتسبتها لهنا في بلادك. كما ترمي روحك هكيك في البحر
3: في الماء
2: راك باش تخلف وراك مآسي كبيره.
3: ما
2: للحماية والتأثير خلال ساعة الجوفة منع التلاميذ من مغادرة المدارس قرار مهم، ولكن هذا عنوان جاي في علاج جريدة الشروق. مع دخول قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال أوقات الراحة وساعة الجوفة حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المؤسسات على إنجاح هذا التوجه من خلال ضمان سلامة التلاميذ وتأثيرهم.
3: ما إن شاء الله تنجح التجربة دي، إن شاء الله تنجح واحدة نتمنى ولها النجاح، خاطر أولادنا يقعدوا ملوعين لبرا. وأنت ديجا كنت تحكي لي صباح في الأوف كيفاش في مدرسة عددية كيفاش منشرين في كياس وعلى المادات وتحت الحيوط، مش لايق. ثم الصيادة ذكمك اللي يوزعوا في المخدرات ثم يلقوا فرصتهم ذميكا فك الصغيرات هذوكم، هم ديجا أغلبهم اللي جماعة الإعدادي هم في سن المراهقة بالضبط 12 13 14 15 سنة منا خطر كبير. دونك ان شاء الله التجربة تنجح، نتمناها تنجح، ولكن رغم ذلك ديما نقولوا ماذا بين البداية تكون صعيبة هي دي في العادة، ماذا بين ريكروتمون تاع ناس مختصين في مش مختصين تقع رسكلتهم فيما بعد مثالش من حاملي الشهادات يكونوا مراقبين دي سيرفيان، كذلك تخصيص قاعات ونقعدوا تلامذة زادة
2: به. هذايا حكينا فيه مرارا وتكرارا، لكن اليوم القرار يدخل حيز التنفيذ، قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية أثناء أوقات الدراسة. نجاحه راهو ما يكونش بمجرد إصدار القرار بل بحسن التطبيق. إن لهنا بيني وبين روحي نحكي وانا عندي زوز بنيت ونقول يا أخي القرار هذايا حكيوا فيها مع الأساتذة، حكيوا فيها مع الأولياء الأهم، حكيوا فيها مع التلاميذ. القرار تاعنا on est le premier اليوم، حكيوا مع التلاميذ، تواصلوا مع التلاميذ سواء في المدارس. علاش كل قرار يجي كيف العقاب؟ انت تجي للتلميذ تقول اسمعني يا بارتيغ من اليوم 1 اكتوبر ما عادش بتخرج لبرا، قعدت معاه تلميذ وضحت القرار حتى لا يقع سوء الفهم، يفهم راو التلميذ، راكي تحكي معاه يفهمك التلميذ. علاش تجي تقول له اسمع انت ما عادش نجم تخرج، والا تحط له عصيص يقول له لي ارجع؟ علاش العقليه هذه؟ علاش نتعاملوا هكا مع التلامذه؟ علاش ما صارش معناتها حساس توعويه تحسيسيه نحسسوهم بمخاطر الشارع، نحسسوهم بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ونحكيو على دراسات تصير اجتماع بالأولياء، أولياء اللي عندهم دور كبير اليوم لازم نشاركوهم في مثل هذه القرارات. انت حسنت النقل اليوم المدرسي حتى ما تحاولكش القرار إلى عبء إضافي على التلاميذ اللي باش يخرج اليوم لحداش فعوض ما يقعد يستنى كار نص نهار ونص يروح في كار لحداش.
3: انا ماذا بيا لو كان جاء القرار قبل اصدار القرار وقع حوار داخلي ما بين اول الاسرة التربوية ساعة بل كل شيء، اجتماعات في المندوبيات في المدارس في المعاهد، ثم تلقى حوارات حتى مع التلاميذ
2: بالطبيعة
3: ولما لا تشريك تشريك السادة رجال الأمن في الحوار مع التلاميذ باش يوريهم الخطورة
2: نتاع
3: وجودهم خارج المدرسة.
2: وهذا اللي قلته، يلزم يحس التلميذ انه المدرسة تحميه، المدرسة تنظمه، مش تحاصره المدرسة عبارة حبس.
3: باش نولي عقلية عبارة لحبس وباش يتمردوا عليها وما يقال مش الأغلبية واحدة ما جزء على الأقل نقول جزء ضئيل، لكن باش يتمرد يقول لك أنا مانيش في حبس، أنا أبريتو في مدرسة. لا سيدي، أنت في مدرسة عندها انضباط وعندها حرمة نتاعها وعندها قوانين هالمدرسة، والناس كلها قرات، الناس الكبار كلها قراوا ويعرفوا كيفاش الوضعية كانت ويعرفوا كيفاش كان ما يخرج من المعهد اللي كانش لكن ماشي قاعد سينما في نادي سينما او باش يمشي يلعب كره او باش يمشي عنده نشاط مسرحي ولا موسيقي ولا غيره. يعرف هذا يعرفوه الاولياء، الاولياء الكبار في السن، أما الأولياء الشباب هم بيدهم ما يعرفوش الحقيقة.
2: إن الحقيقة أرى أنه الحوار مع التلاميذ عنصر أساسي لنجاح أي قرار تربوي،
3: تركيز على التلميذ
2: وخاصة القرارات اللي تمس حياتهم اليومية. يعني إذا كان أنت تحكي معه وتفهمه معناتها شنو اللي قاعد صاير في الانتوراج، تفسر له أسباب القرار حتى ما يتفهمش على أنه عقوبة وإلا وإلا تضييق للحرية وإلا خنقة بالنسبة لي هو. تحاول انك انت تشاركه في ايجاد الحلول ويتحمل المسؤولية وينجح معك القرار
3: هذا
2: اتخاذه. سوء الفهم يلزمنا نبعدوا عليه، تعزيز الثقة زاد بين التلميذ وبين الادارة والاطار التربوي. الادارة بالنسبة للتلميذ مش عقاب، وتغرس فيه مثل هذه القرارات اذا كان ما يتمش معناتها درسها وإلا الحديث فيها مع التلميذ راو تتفهم مالوغوزمون بالغلط. وإذا كنت تحكي أنت وتشاركوا التلميذ راك باش تغرس في قيم المواطنة، الاحترام، الاستماع إلى الرأي الآخر.
3: عاود مشارك المشاركة خلي يشارك
2: مراو المدرسة ناجحة، ما تقولش للتلميذ نفذ، تشرح له علاش، تسمع، تخليه شريك في بناء الحل.
3: أيوة طبعا يشارك معك المشاركة. احنا عنا نقيسة ذات تظهر في المجتمع التونسي الحقيقة هي عدم استعمال الحوار كقاعدة أساسية في التعامل. يلزم الحوار فيما بيننا. يا أخي ما ذرة كما قال سيفر الشيد الله يرحمه كان وزير التربية، ما ذرة لو اجتمعوا وتحدثوا مع التلامذة سواء المربين بتاعهم أو المختصين في الأمور الأمنية وإلى آخره، يفسروا لهم الخطورة في الوجود البرة ويشاركوهم ويسمعوهم ويسيرتوهم ويسمعوهم. والله ما يلقوا الحل، والحل ينجح والتجربة تنجح.
2: جستمون علاش التجربة تنجح؟ خاطر وجهة نظر إذا كان اليوم المدرسة ناجحة كما قلت لنا ما يلزمش تقول للتلميذ نفذ، خاطر والحوار راهو لا يضعف ما يضعفش سلطة المؤسسة، بل بالعكس يعني تخليها أكثر فهم، يخليها أكثر قبول، يخليها أكثر نجاعة. دونك إن شاء الله معناتها إن شاء الله شو لا ذكرتنا بيا ميت ما أنت فرج الشادي
3: تفكريك الوزراء القويين
2: مجال التربية والثقافة وقت التربية والثقافة كانوا زمان
3: وقت خلال قرار وقالوا له كيفاش وما كيفاش، قال لهم ما ذرة لو وقع تطبيقه ما ذرة لو. وبالفعل أنا كانت المدرسة بيدها كانت حاجة مقدسة بصراحة. الفضاء المدرسي مقدس، المربي كان عنده قداسة عند التلميذ، يخزر له كيراه حتى في الشارع كيراه يجيب من ثنية أخرى. اليابانيين باش وصلوا يقول لك ابعد على المعلم 3 أمتار باش ما تعطفش على الظل متاعه. هاي الأمم والدول باش وصلت، هاي الأمم باش وصلت، ها وباش وإحنا قادرين باش نوصلوا وخير من اليابان نوصلوا. أما بشرطه أنا نعتمد الحوار من الأول ونفهموا بعضنا ونصوا بالنا على بعضنا، ما يسالش في المرحلة الأولى حتى اللي نتعود على الإنجاز بعد الحوار على المسائل هذه كما هذه كما غيرها، كما اللي ما يلقى كياس مكسر فهذا يمشي يتحاور مع المتمدد ولا مع كذا يحط لك بنو وشعله ويفك الكياس.
2: إذا كان اليوم خذت اليابان إكزامبل، راهو بالنسبة للمدارس في اليابان هما استثمروا في التعليم والتكوين والعلوم، والمدرسة بالنسبة لهم انضباط ومسؤولية. يعني أصغارهم يعرفوا من يدخل المدرسة انضباط، مسؤولية، الاهتمام بالجودة بالدقة بأدق التفاصيل، احترام الوقت، العمل الجماعي. معناتها هذوك ما يفادلكوش فيها الحكاية.
3: الجامعة عبارة على ماكينة. الجامعة الطلبة في الجامعة هم كبار، هم سيرجع عبارة على عسكر. لعب لا التوقيت ووقتاش المكتبة وقديش تقعد في المكتبة وقديش كل شيء منظم.
2: نعم.
3: فماش دقيقة ما مش ضايع. واحنا قادرين على هذا لان مدرستنا كي بدات المدرسه التونسيه نرجعوا لتاريخها زاد
2: ايجا نقول لك
3: كي بدات المدرسه التونسيه راهي بدات مدرسه ديمقراطيه
2: قادرين اذا كان قادرين بالمدرسه مش حيوتها واقسامها وادارتها المدرسه بتلين
3: فيها
2: برامجها معلوماتها مش المدرسه ببينها وشبابها
3: تصور ايضا للمستقبل تصور كامل هذه المدرسه التونسيه وكانت مصعد اجتماعي اغلب رؤساء الحكومات واغلب الوزراء اللي تعدوا على تونس تعدوا بالمدرسه الابتدائيه التونسيه
2: شوف قداش شوف قداش نستعملوا كانت
3: كانت وي
2: كانت كانت كانت كانت
3: كانت
2: كانت اي ما بينا معناتها علاش نقعدوا في الماضي اصبحت
3: كانت تونس
2: يا حبيبي قالوا كان اصبحت زايده
3: ان شاء الله ان شاء الله بعزيمة الكثير من الشباب بعزيمه ابنائنا وبناتنا اللي جادين في طلب العلم والمعرفة أكيد تونس باش تكون خير باش تكون خير بالجهد وبالبحث وبالعمل وبالإنجاز إن شاء الله نتمنى باش تولي أصبح تونس
2: هي
3: درة العرب
2: باش نقعدوا وقوع على نتحدثوا في كانت وقوع الأفعال في الماضي يعني قعدنا في الماضي ثم أصبح أضحى أمس
3: والله ماضينا به والله ماضينا
2: أمس بيت
3: وقت أنت عندك مدرسة أساسية مدرسة ابتدائية
2: حشتنا بالنواسخ الفعلية تتبدل سي محفوظ تدل على المستقبل يعني يزينا وإلا سارة تتحول فما تغيير
3: أقفل أنت عندك مدرسة
2: ولا ما زال عموا ما زال
3: أقفل أنت عندك مدرسة ابتدائية وقبلها عندك جامعة الزيتونة اللي قد تخرج في الكوادر المصلحين التونسيين وكل تعدوا مرادي كانت الدول العربية ما عندها حد شيء
2: تي كينا
3: ولا زالت
2: كينا يا سيدي راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زين
1: ميديا
4: ريكا ميديا كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soin main et pied ou épilation visage et corps.
6: Si mon معلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل طريق سليمة للجميع تريو تونسي اليوم في الكود كور للأمانة دونك من أروع ما تسمع للفنانة القديرة نبيها كراولي. نبيها كراولي في محلها كحلة لنظر سي محفوظ.
1: اي نعم نبيها كراولي فنانة قديرة مولودة عام 1959 بقفصة. هي أستاذة في الموسيقى
0: وانا قلت تريو تونسي دونك الفنانة التونسية نبيها كراولي وكلمات حسن المحنوش والحان سليم دمق.
1: ايه عادش خليتي
0: تريو تونسي.
1: على كل حال هو ثالوث ممتاز وممتاز جدا سليم دمق اللي عنده علاقة طيبة ببنزرت لانه عاش فيها برشا تولد فيها تقريبا وعاش برشا في بنزرت مع عائلته بطبيعة الحال. نبيها كراولي من وقت ملي شابة معناها وهي مغرمة بالموسيقى ومنخرطة في الجمعيات الموسيقية في قفصة
0: شحرورة الخضراء
1: وهي التي كانت حاضرة في قفصة وخارج قفصة أيضا مع الفنان الملتزم لنا نبيه كراولي بدأت كفنانة ملتزمة مع الشيخ إمام اللي يغني لفؤاد أحمد فؤاد نجم كانت تقف معه وكانت تقعد إلى جانبه على الرقح وتغني معه. هذه نبيها كراولي
0: لا سوبر ستار نبيها كراولي
1: والآن تعيش في لندن مع عائلتها
0: أروع أغانيها محلاها كحلة لنظر سبيسيال ديديكاس لكل امرأة تنسيها في الاستماعات.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق السلامة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. السيدة ألفة الجندوبي مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك نادية. تحية كبيرة للسي محفوظ الجراحي.
3: هو كذلك يسلم عليك بكل حرارة. مرحبا.
2: حابك تمشي في الخط سمع.
3: لا في الخط سيدتي رئيسة التحرير.
2: حابك تمشي في السكة
3: اليوم.
2: أنا نبدأ بسي محفوظ ونحتفي به وبكل اللي يسمعوا فينا توا من المسنين الشباب شيوخ الشباب. اليوم 1 أكتوبر اللي هو العيد متاع المسنين، وأنا ديما أقولها نفرحوا برشا برشا كي يبدأ معنا شكون كبير في الدار. الكبير اللي معنا في الدار راهو تاريخ، راهو قدوة، راهو نتعلموا منه برشا حاجات، راهو رصانة، راهو معناتها برشا حاجات نتعلمهم منه. هو زيد الكبير يتعلم منه
3: طبعا.
2: الصغار باش تكون فما معناتها توافق ما بين مختلف الأجيال. كي يقول هو بنتي ولا ولدي، ولا يقول ولد ولدي ولا ولد بنتي، راهم هذوكم زيد الأحفاد، راهم يعطيوا حياة أخرى في للعائلة، يعطيوا جو آخر للبابي ولا المامي. وإن شاء الله ربي يفضلهم الكل، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفاو. وحتى انت عندك كبير في حومتك، عندك كبير يخدم معك، عندك كبير تعرفه هكا من بعيد ما فيها باس. اليوم ديما تتفكر تقول له عيد ميلاد سعيد. اليوم تقول له ان شاء الله ربي يطول عمرك وربي يفضلك وربي يديمك معانا، وان شاء الله معناتها ربي طيب عشرتنا الناس الكل. كل عام وانت حي بخير
3: عايشك
2: ومن خلالك الكل المسلمين
3: عايشك. وشكرا سيده ألفة العزيزه الجميله
2: عايشك.
3: الحقيقة كلكم بناتي ونحبكم وتعرفوا هذايا، وبلاش قندوات،
2: وإحنا
3: في أكسجين هنا نعيش، وبلاش قندوات نعيش كل بالمحبة وليس شيء آخر غير المحبة.
2: هذا
3: اللي خلينا خلي الإذاعة بتاعنا دائما إلى الأمام. وإن شاء الله منها الشيوخ الكبار اللي ماتوا الله يرحمهم واللي عاشوا أصدقائنا وأخواتنا بالنسبة لي أنا أبائكم وأجدادكم، إن شاء الله ربي يطول عمرهم في الخير والسعادة. وهذه كتونس تواصل بين الأجيال.
2: صحيح.
3: تواصل بين الأجيال.
1: كلمة معكم احتفاء بالمسنين.
3: هذه بنت بنتي.
1: خليني بنتك عاد ما تصغرنيش برشا سي محفوظ. بنتك كي بنيتك في عمر بنيتك شنو تكبر في روحك برشا. انت كبيرة قدر وكبيرة
2: تجربة
1: وكبيرة تجربة وكبيرة خبرة. دونك الاحتفاء بالمسنين حقيقة اعمق من انه يكون حفل او كلمات تتقال كل عام وانتم حيين بخير ولا ربي يفضلكم. لي اعمق من هذا برشا. هو موقف حقيقة اخلاقي. راو لهنا نعززوا الأخلاق في المجتمع بتاعنا من خلال مثل هذه التواريخ. كما تقولي ألفة أنا راني كل يوم باش نبعث لك في مثل هذا اليوم. أنا راني نبعث لك وانت دبر راسك. راني نقول لك معناتها راو مش نذكروا بالتواريخ وكهو. ليلي هو موقف حضاري زيدا يكشف مدى احترام المجتمع للإنسان في كل مراحل
2: العمر.
1: العمر المسن راه مش شخص قدم خدمة وانتهى دوره
2: وقعد
1: متروك وانت راك خدمت لا مش هذي هو الموضوع. لا انتم ربي فضلكم وربي طول في عمركم. انت فكرة حية اي مسن تسمع فينا كبير عمر وقدر وخبرة كما قالت ألفة وتجربة وتسمع فينا انت ذكرى حية
2: ذكرى متنقلة.
1: صباحنا وسي محفوظ يقول لي كانت كان ما انت ذكرى هذيك ذكرى نشاهد على تحولات الزمن. قلت له سي محفوظ انه يدخل فعليا فيها كان بكري انا وياه في المباشر لفما لا اصبح لا عرق لي لا ما زال فينا قعدنا كان قال لي يعني كان واصبح وما زال هذيك شاهد معناتها على تحولات الزمن. وتلقاهم قيمة كبيرة في المجتمع متاعنا وخبرة من أجيال الأجيال. أنا نتذكر عمني والقدس بنتي أول تجربة لها في المواد الاجتماعية والتاريخ هي وسي محفوظ كي نبدأ نسمعهم في التليفون وتبدأ تسأل وتستفسر هو كيفاش يبدأ يفسر لها ويحكي لها في الحكاية. يعني تقول ما زوز شو بنت بنته شوف شوف محليهم قديش يكملوا في بعضهم
2: التكامل ما بين
1: قديش محليهم معناتها اي واستفادت من الخبره ويما ما قلت يعرف برشا في التاريخ وكيفاش فسروا
2: وكيفاش يسهل ويقرب المعلومه مهم
1: جوستمون دونك لي اليوم يلزمنيش رانا نحسسوهم تو نجيو للجانب الانساني اللي وراه فما برشا مسنين اليوم للاسف الشديد في عائلاتهم يحسوا اللي هما كبروا زايدين فما ستاتيو على مواقع التواصل الاجتماعي يدور برشا يقول لك الوالدين كي يبداو صغار سورتو الوالدين امي امك بابا بوك امي والاخر يقول لي امي وبعديك كي يكبروا في العمر يولي بوك امك ما عادش امي وبابا يعني وخواتي يوصلوا حتى يبداو يقسموا في الادوار والمهام بيناتهم على المسنين اللي موجودين في الدار.
2: وحتى بعد اذنك شفنا زيدا ارتفاع نسب الألزهايمر عند كبار السن اللي هما واللي وحدهم اللي هما معناتها نقص الحديث ما بين العائلة ونقص اللمة ونقص الحركة يقول له تيزيك انت كبير عشت عمرك وتحب تعيش عمرك وعمر غيرك ليه راهو نعيشوا مع بعضنا ونكملوا بعضنا وما فيها بس كي نستشير كي ناخذ المعلومه ما عند واحد كبير صحيح نستعمل التقنيه الحديثه ونستعمل الافكار اللي عندي ونجمعهم هذوك مع بعضهم باش نجموا نتواصلوا وراهو هذاك انا ديما نقولها ونعاود نقولها راهو تاريخ وراهم ماضي يلزمنا ناخذ منه العبر وراهي ذاكره حيه وذاكره تتحرك ونفرحوا اللي عندنا مسن يتحرك ويمشي ويجي ويلزمنا نشجعوا على الحقوق ونعطاهوما ان حقوقهم لازم تكون نحافظوا عليها والواجبات اللي عندهم بطبيعتهم عملوا واجبات ومازالوا يواصلوا في الواجبات نتاعهم لكن ما يلزمش اليوم
1: سنوات من العطاء الف سامحني نقص عليك بالعسل سنوات من العطاء سنوات من العمل ما يلزمش تتكون الدار اللي هو كبر فيها وربى فيها أجيال المكان للعزلة وإلا الإقصاء ألفة زيدة عنا دار المسنين
2: مركز رعاية المسنين
1: مركز رعاية المسنين عنا مسنين اللي نتمنيه أنه تكون دار المسنين ومركز الرعاية مش مكان للإقامة وتوفير الطعام والنوم أكهو زيدة مكان يحفظ الكرامة كرامة الإنسان اللي يحس بالأمان يحس بالدفء يحس بالشعور بالانتماء وفي وسط عائلة جوستمون.
2: فما زيدا مسنين يتم دمجهم في عائلات مش في دار مش في دور المسنين يتم دمجهم في عائلات ماذا بينا احنا مثلش الشيء ذو يحفظ ولا يقاسوا عليه لكن ديما قولوا ماذا بينا أمانة هذيك الشيخ وإلا المرأة المسنة اللي عندك في الدار راهي ما يشعال عليك راك تاخذ عليها أنت في فلوس وراهو تربح معاها في أجر وفي عمل إنساني وراهو اللي تعمله أنت إراها صغيرك كيفاش أنت تعمل مع شخص الكبير هذيك وغدوة يتعاود معك أنت نفس الحكاية خاطر اللي تزرعه أنت باهي وإلا خايبرك باش تجني الثمار نتاعو على هذيك نتقي وربي في كل شيء في الصغار في الكبار في الحيوانات اللي عندنا في الدار في جيراننا في طرقاتنا في كل المجالات نتاعنا يلزمنا الراعي وبعضنا ونحترموا بعضنا ونتعايشوا مع بعضنا وراهو كنقولوا أسرة فيها مختلف الأعمار في الأسرة هذيك وإن شاء الله الأسر الكل تكون متماسكة ومتعاونة وإن شاء الله الدولة كيف
1: مازال عندنا ما نحكي تحاول
2: توفر الكرنيات والماندا والصف وكل ما هو يسهل العمل بالنسبة للمسلمين.
3: سيدة ألفة هذا عندها ماضي تعرف ماضي شوية كانت الجمعية
1: عندها ماضي
2: عندي ماضي
3: عندها ماضي حلو
2: نفتخر به نفتخر به الحمد لله يا رب
1: يوضح التوضيح مهم يوضح
3: عندها ماضي جميل
2: ماضي الحمد لله
3: أعتز به أنا شخصيا كانت قبل تتفكري مليح أنه وقت كانت جمعية التضامن الاجتماعي الجهوية والمحلي كانت تقوم في مثل هذا اليوم بزيارة مع أكسجين فريق أكسجين كان كله يتحول إلى ماء
2: المسنين
3: مركز رعاية المسنين وتحت تحصل لك اللمة ذيك والناس تتقابل وجو والوجو زوار مواطنين يجو زورك الناس الكبار
2: ولا ويناري
3: هكا ولا ماذا بينا ترجع حكايتك ما هكا خطر الكبار شنو مثل حقبة تاريخية ومن لا تاريخ له لا حاضر له ولا يمكن أن يبني مستقبل
2: مستحيل.
3: فالناس الكبار هذكم رصيدنا من المعرفة رصيدنا من التاريخ رصيدنا من كل شيء أخي أنا رغم تقدمي النسبي
2: نسبي
3: سطري عن نسبي
2: نسبي صحيح.
3: انا معاهم وفقتني كانوا الفرق. انت اليوم ماكش معايا
1: انتقدت من نسبي
2: نهاري من البارح مع سي محفوظ نهاري من البارح
3: والله حتى انا زاد معتز اللي انا من البارح وانا وياك عشرة على عشرة.
2: شوف راني سي محفوظ برغم اللي سي محفوظ واكبر مني في الاقدر واكبر مني في العمر لكن راني كتان ساعات نعامله عبارة نعامل في ولدي ولا في خويا
3: طبعا
2: ولا
3: في طبعا سم في بليزير وي بيشور.
1: نمر يا جماعة كل عام
2: نمر وشاء الله بطول العمر
1: كل عام المسنين متاعنا بألف خير. اوني لو برمي اكتوبر الوردي اكتوبر الوردي هو معناتها شهر عالمي للتوعية أكتوبر روز شهر معناتها شهر عالمي للتوعية بسرطان الثدي ويهدف إلى نشر الوقاية والكشف المبكر والتكفل السريع وفي شهر أكتوبر تكثر رسائل الحملات والشعارات وديما نذكروا في أكتوبر بأنه صحة المرأة مسؤولية مشتركة بين الفرد وبين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية. دونك ألفة البارح كلمت أمل كلمت فاطمة كلمت زيدا كيف ملايك قاتلنا إيجي وكلكم بالوردي بالغاز
2: كلمتي محفوظ
1: كلمتي محفوظ لكن انتي محفوظ ما التزمش حالك ما يعرفش اللي الغاز مش للبنات كها عجوز مش رياضي ما حبش يكون إين
2: حبش يلبس الغاز
1: حبش يلبس لغاز لبيج لب
3: شوفي ألف
2: معام يتخبي لكم حد شيء في
3: أكسجين تقديري الكبير والكبير والإنساني الرقي لمسألة الثدي لأكتوبر الوردي لمسألة الثدي لأن الحياة الإنسانية على الكرة الأرضية انطلقت من الثدي هذا ما حتى واحد ملك أو زعيم أو مواطن أو أي كان ما عندوش علاقة بالثدي
2: حتى في
3: يوم ولد والثدي هو اللي أعطانا الحياة لأن ولهذا لابد باش نحيي المرأة من خلال هذه العملية
2: وحتى في الأساطير وفي التاريخ
3: في كل شيء
2: في كل شيء موجود والمرأة معناتها جميلة كيما هي معناتها كيما هي
3: طبعًا.
2: وتحافظ على صحتها ولو هي تحافظ على صحتها واللي دايرين به يحافظوا عليها حافظوا على النعمة اللي هي عندهم في الدار عندها أم ولا أخته ولا بنته ولا خالته ولا عمته ولا حماتها ولا جارتها راهو يلزمنا نحافظوا على المرأة اللي هو يولد نصف المجتمع ويربي المجتمع
3: الكل معناتها تولد النص وتربي النص
2: وتربي النص
3: ولكن في الولادة انطلاق الحياة كيفاش انا صحت وانت وغيرك لو كان ما لقيناش الثدي هو اللي اعطانا الامل باش نعيشوا باش نقولوا نتكلموا في الميكرو الثدي المرأة
2: والحليب النوعية الحليب كما يقول دكتور عبيدة يقول يأكد على الرضاعة الطبيعية راهو الدراسات الكل كشفت انه ما فماش حتى مكون نجم صنعوه مصنع باش يكون يراهي قيمة حليب الام وان شاء الله ربي يفرج على الناس
1: ارتبط اللون الوردي كما نعرفه بالرمز العالمي معناتها للتوعية بهذا المرض هو الغاز معناتها ربط بالأنوثة بالأمل بالتعاطف القوة لكن الأهم أنه اللون مش هو جوهر الحملة وهو احنا لبسنا غاز الوردي يلفت الأنظار أوكي ومحلينا الكلنا بالوردي لكن الوعي هو اللي ينقذ الأرواح لو بلوز امبورطون الوعي أنه هو اللي نجم ينقذك هو اللي نجم يسعفك ما تخليهش يمر مرور الكرام أنا نحكي لألفة بكري في الأوف قلت لها ألفة تتذكر أكتوبر اللي تعدى قدي قلت لها نتفكر الخدمة اللي خدمناها شهر كامل اللي زنبيتي مزلت نتذكرهم الحملات الخدمة اللي خدمناها عملناها الخدمة كبيرة برشا قلت لها غوني أكتوبر اليوم واحد أكتوبر قديش ليامات
2: تجري
1: انا نعرف شكون اللي مصابة عافينا وعافيكم الله بسرطان الثدي بيانتو تعمل العملية عندها عامتو
2: ربي فرج عليها
1: يعني برات وباش تعمل اوبيراسيون الحمد لله ولبس واكتشفت المرض
2: يثق به بكري قد ما العلاج نتاعو
1: لو سانكر ان شاء الله ربي يشفيها وربي حليمه ربي يشفيها وربي يعطيها الصحه وطول العمر ويفضلها لبنيتها ان شاء الله تكون في الاستماع وادعوا لها بالشفاء
2: هي
1: وقاعد يسمع فينا كل واحد مصاب ان شاء الله ربي يشفيه
3: ربي
1: بشرت وكانت حريصه ومعنوياتها مرتفعه وبنيتها واقفين معاها رغم قله ضعف الحاله
2: صحيح
1: لانه وقفت ولقات اهل
2: الخير والناس
1: عاونوا برشا برشا ما انت تحيه كبيره ليهم راو الاطباء ووصلت حتى عملت سمحني ألفة بعد إذنك عملوا لها تكفلوا لها بسكانير وعملوا لها سكانير بلاش ويعطيهم ألف ألف صحة إلى من نجمش نذكر الأسامي كان بيودي إن نذكر الأسامي لكن غير إذنهم من نجمش نذكر
2: اللي عمل خير ما الأسامي
1: وعملت وخرجت وفرحانة ولبيس وإن شاء الله ربي يشفيها يعني راو اليوم نشجعوا على التقصي المبكر امشي وعدي وشوف
3: ومجانا
2: امشي وتبع وراقب روحك وتمشي وحدك يهز يمشي معك راجلك يمشي معك خوك يمشي معك ولدك يمشي معك مع تقريبك يمشي معك شكون معك في الخدمة
1: سامحني خي عنا تليفون
2: عنا تليفون اليوم راهو 1 اكتوبر فيه برشا مناسبات كما قلت لكم نادية
3: زيد العالم الموسيقى روزا
2: شهر اكتوبر الموسيقى لكن اليوم العالم الموسيقى هو 21 جوان لكن شهر اكتوبر الموسيقى يبدا من اليوم سي محفوظ عنا زيد اليوم الوطني والعالمي لتعليم الكبار رحبوا معنا بضيف حاضر معنا في المباشر نقولوا له زيد خليناه احنا يسمعنا ويتبعنا على خطر مهم جدا كي نحكيه على التقصي المبكر ونحكيه على باش نحافظه على الناس الكل بنات ولا أولاد نساء ولا رجال حاضر معنا سي فريد جلاسي المنسق الجهوي لتعليم الكبار في بنزرت أهلا وسهلا مرحبا بك سي فريد
4: بخير ومرحبا بك ومرحبا بمختلف المستمعين في بنزرت
2: مرحبا بيك ومن خلالك
4: بس في الموضوع
2: أي؟
4: حتى على التقصي المبكر لسرطان الثدي احنا كيف كيف في مركز تعليم الكبار سنويا عندنا تظاهرة سنوية بالشراكة مع المندوب الجهوي للصحة في بنزرت لاكتشاف هذه الأمراض والدراسات اللي يقراها في مركز تعليم الكبار يصير عندهم ثم اكزامان يصير لاكتشاف مثل هذه الحالات يعني انا في مباشرة
2: احنا زيدا قلنا ان ناخذوك انت معنا بما انه عندكم تعليم الكبار ويجيكم انساء كبار كيفاش معناتها الاحاطه بهم مش كان تعليم بركه راهو تعليم وتوعيه وتثقيف ومسابقات وتحويس وبرشا حاجات
1: حتى التعليم مهم جدا التعليم راهو مهم جدا وحق التعليم ما ينتهيش بانتهاء السنوات الدراسة والإنسان ينجم يبدأ رحلة التعلم في أي مرحلة من مراحل حياته فما اللي حرمته الظروف الاجتماعية فما اللي حرمته الظروف الاقتصادية فما اللي العائلة حرمته من أنه يواصل التعليم متاعه توفير فرص ثانية للتعلم هو شكل من أشكال الإنصاف الاجتماعي ونحييكم ويعطيكم الصحة ونقدروا المجهودات الكبيرة ونجم ممكن نفهموا اللي قاعدين تعملوا فيه
4: اليوم 1 اكتوبر ماشي الاحتفال باليوم العالمي للحمايه ولا الاحتفال
2: العالمي مش محور
1: العالمي 8 سبتمبر اي نعم
4: لكن هو اليوم 1 اكتوبر هو انطلاق السنه الدراسيه لبرنامج النحو الامي وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياه
2: نعم
4: يعني ثم اضافه للبرنامج منذ سنه هو التعلم مدى الحياه باعتبار انت كنت تحدثت على ناس ما سمحت لهمش الظروف باش يلتحقوا بمراكز تعليم الكبار بمقاعد الدراسة فنتيح لهم الفرصة احنا باش يحققوا هذه الرغبة زيد على ذلك ان مفهوم الأمنية اصبح مفهوم متغير متنوع متجدد غير ثابت قبل نتحصل على أمنية أبجدية يعني الجهد بالقراءة والكتابة إنسان نعرفش يقرأ نعرفش يحل عملية بسيطة فيها عملية جمع وطرح وقسمة فهو نتحصل على أمنية إعلامية أمنية حضارية
3: معلوماتية
4: نتحصل على أمنية الذكاء الاصطناعي وتوليفة الحياة اليومية كل هذه الظواهر تجعل من مفهوم الأمنية مشكل بالنسبة للمجتمع وعائق أمام التطور والتقدم تاعه دونك احنا نحاول نقلصوا من نسب هذه الأمية خصوصا أنها مرتفعة احنا في إحصائيات 2024 كما تعرفوا نسبة الأمية الوطنية 17.3% وعندنا احنا في بنزرت نسبة الأمية 16.5%
3: برشا
4: إناث 20.7% وذكور 12.3% يعني رقم مهول بالنسبة للفئة العمرية 10 سنوات فما فوق. دونك احنا نحاول في مركز تعليم الكبار انا نقضي اولا على الاميه الابجديه من خلال ان نسجلوا الدارسين في مرحله الاساس اللي هي الدوم عام تتوج بامتحان جهوي ثم مرحله التكميل اللي هي فيها امتحان وطني على مستوى الجمهوريه التونسيه واللي ينجح ياخذ شهاده التربيه الاجتماعيه ثم يجوز ثم حتى في يوم العلم يكرر من الاول في في قسم الجائزه ويسقط له جائزه رئيس الجمهوريه واحنا اثنين في بنزرت تحصلنا على الجائزه الثانيه وتوجت الدارسه فاطمه سيفي من معتمديه مصر بجائزه وزير الشؤون الاجتماعيه وسلمتها في حفل اقيم يوم 15 سبتمبر بتونس العاصمه. دونك عندنا قرابه 38 مدرس في وزاره بنزرت اللي يقوموا بمهمة مرافقة الدارسين هذا وتحية لهم خاطر مهمة مدرس تعليم الكبار مش مهمة سهلة لأنه يعني عنده زوج وظائف. أول حاجة يستقطب الدارسين هو اللي يجيب الدارسين ومطالب أنه يستقطب 20 دارس كل سنة وفي نفس الوقت هو اللي يقوم بمرافقتهم في أول سنة دراسية يعني يستقطبهم وفي نفس الوقت يسعى باش يبقيهم في نفس الوقت. عندنا قرابة دارس سنويا بمرحله الاساس والتكميل وعندنا قرابه 29 مركز في مختلف جهات الولايه يعني في مختلف معظم جهات
2: ولايه بنزرت
4: الولايه. دونك هذه هي اللمحه العامه على البرنامج. بون احنا سعينا كمان زلت تحديث البرنامج والتحديث من خلال المناهج اللي تقدم لي الدارسين هذوما من خلال ادراج ورد التعلم بالمهارات على الى جانب التعليم كما قلت انت كنت تتحدث في المقدمه نتاعك الرحلات و احاطه بهم الصحيه. عندنا كذلك ادراج ورد التعليم بالمهارات الشخصيه. عندنا في مراكزنا بعض المراكز مش كل صناعه الحلويات والخياطه وبو مش يتعلم فقط وانما بالشراكه مع المندوبيه الشيوعيه للتشغيل يجتازوا امتحان الكفاءه المهنيه.
1: مهارات
4: مهنيه. يجتازوا شهاده الكفاءه المهنيه وبحصولهم على هذه الشهاده يخولهم على
2: التدريبات
4: بامتيازات لبعض مشروع خاص. دونك الى جانب المهارات الحرفيه عندنا مهارات حياتيه تتعلق ب تتعلق بمثلا في التواصل الاجتماعي ادرجنا ثلاثه محاور اساسيه هي الحوادث المنزليه، الاسعافات الاوليه، السلامه المروريه وكلها هذه المسائل تحفز الدارسين على الاقبال على عمليه التعلم لانه تعليم الكبار هو تعليم غير نظامي.
1: بلي يعني سامحني الفئه العمريه الاكثر اقبال رجاء
4: والله احنا الفئه العمريه نتاعنا من 15 سنه فما فوق. دونك الاكثر العدد الاكبر هو من 29 ل 55 55 سنه هي الاكبر فئه عندنا الاحصائيات نتاعنا في كل سنه. لكن احنا ما نرفضوا حتى واحد حتى بعد سنه كان برشا يدرسوا ويقراوا ويتعلموا وحتى بعد عميل عندنا مرحله اخرى هي مرحله المتابعه يعني نجم يكمل عميل لكن نجم يوافر لتسميم المكتسبات نتاعو في اي سواء الابجديه ولا الاعلاميه ولا اللغات كذلك عندنا مراكز لتعلم اللغات الانجليزيه والفرنسيه يعني الانشطه متنوعه وكل ما هو طالب العلم يلقى روحه في هذه المراكز.
2: بالنسبه زاد لحضوركم في دور الثقافه في فما اشكال بالنسبه للوضعيه نتاع
4: والله اي فما اشكال في خاطر احنا تو هي تعليم الكبار مثلا وطنيه وفي بنزرت يعني مثلا جهويه يعني ماهيش مسؤوليه وزاره الشؤون الاجتماعيه فقط رغم ما تقدمه وزاره الشؤون الاجتماعيه وتحيه شكر وتقدير للمدير الجهوي السيده صديه الجبيري اشرافها وتدعيمها للبرنامج هذا لكن في نفس الوقت لابد من ان الاطراف الاخرى تشارك في تقديم دعم البرنامج.
2: أيه.
4: حتى الاعلام التعريف الحصه هذه تعرف توصف عن الامباكت كيفاش في عملية الاستقطاب فما برشا فنانين من بعد يجي يحبوا يقرأ. دونك احنا في مشكلة معنيش فضائيات خاصة وإنما فضائياتنا هي داخل المؤسسات التربوية داخل دور الثقافة داخل دور الشباب. دونك البارح تكلمت مع مدير في المدنية والثقافة عشان الإشكالية تحل من خلال إبرام اتفاقية شراكة جهوية بين الإدارة الجهوية الاجتماعية وبين المندوبية الجهوية للثقافة، وما عنده الحق خاطر ثم قانون في شهر جميلة خرج بين وزارة الثقافة وزارة المالية يحدد معلومة المشاركة دفع معلومة المشاركة في استغلال مقرات دور الثقافة. دونك بما أن احنا مؤسسة عمومية دونك إن شاء الله الإشكال يتحل هو القادم.
2: شكرا. هو عمل جماعي ما بين مختلف الوزارات،
1: مسؤوليه مشتركه
2: ومسؤوليه مشتركه. وكنت حطوا على الدوله الاجتماعيه، راهو الدوله الاجتماعيه بمختلف التشكلات نتاعها، مش كان باش نعطي مساعدات اجتماعيه، راهو التعليم والتثقيف والترفيه والكل شيء راهو مهم باش كلهم الوزارات يتواصلوا مع بعضهم. وكما قلت انت راهو كلنا نخدموا في دوله واحده، الوزارات تتكامل وتتواصل مع بعض اجل المصلحه العامه.
4: ومقاومة الوزارات الأمنية هي تقليص عدد الأمنيين ومقاومة الظاهرة حاجة يستفيد منها جميع الأطراف. الدولة ما تنجموش تتحدث تو على مقاومة سرطان الثدي بدون ما يكون هناك وعي بخطورة هذه الحالة الصحية، والخطورة هذه ما تكونش في حصة على بداية سنة دراسية في برنامجهم. عندهم نصوص تتحدث على سرطان الثدي، عندهم نصوص تتحدث على مقاومة سرطان الثدي، عندهم نصوص تتحدث على إيجابيات التقصي المبكر لهذه الظاهرة. عندنا شراكة حتى مع المؤسسات التجارية على مرات
1: من خلال برامجكم ومن خلال برامجكم يتعلموا كيفاش يفتحوا نوافذ جديدة في حياتهم بطبيعة الحال. كل
4: على الطين كامل هو المهارات الحياتية.
1: بعد سنوات بتطلع من الحرمان خطوة، إذا كان هكا رانا رحنا باش نمشيو في ثنية صحيحة في مجتمع أكثر عدل أكثر وعي وأكثر كرامة. شكرا ليك هاتيك صحة
2: سي فريد.
4: ان شاء الله
1: تعاونوا اكثر اعلاميا. نعم معكم زميلنا محمد علي المرالي، مش مقصر.
4: تحيه شكر تقدير لمحمد علي المرالي لمكتبه المدرسين. ما تعرفش قديش هي صعيبه مهمه انك تدرس انك ترافق متعلم كبير نظرا للخصوصيات اللي تميز الفئه هذه، خصوصيات اندراغوجيه، خصوصيات علمية معرفية. دونك تحية تقدير وشكر لي.
1: نسلموا عليهم اللي يقراوا الكل، حقكم انكم تبنيوا شخصية متوازنة في مجتمع وتساهموا في مجتمع اكثر قدرة على الابداع. شكرا سيد فريد جلاسي المنسق الجهوي لتعليم الكبار ببنزرت لحضورك معنا. دونك اذا كان الكلمات تخاطب بالعقل، الموسيقى تستطيع ان تصل الى القلب مباشرة. هكا ولا سي محفوظ؟
2: اكيد الموسيقى والقهوة نادية، خاطر اليوم زاد اليوم العالمي للقهوة.
3: تجلياتها وفي احلى تجلياتها. وتفكروا رواحكم وقت عندكم صغيرات انت تكلمت على البنات بي تفضلهم لك كذلك يا سيد هول. كلنا كل عندك بيبي هكا تسرقد وتبدا تغني له في الاغنيه
2: نني نني جاك النوم
3: تطبطب عليه.
2: نعم.
3: تبدا الموسيقى من غادي اللقاء يبدا من غادي.
1: دونك بما انه تبدا من غادي الموسيقى يعني تساهم اكيد في تنميه الابداع والخيال عند الاطفال عند الشباب. عليها ذيك راي الموسيقى دعم تعليم الموسيقى والفنون في المؤسسات التعليمية والثقافية مش على الجورة.
3: لا مش حاجة.
1: والتربية الموسيقية في المؤسسات التعليمية مش موسيقى ولا تحفظوها وباش ياخذوا عليها نوت وكها وربي ابداوا وصلحوا صلحوا رانا راو راو راو جزء من بناء الشخصية. إذا كان قال لكم سي محفوظ من الصغرى ملي هو ببي راو جزء من بناء شخصية متوازنة تكون ومجتمع أكثر قدرة على الإبداع. يعني نشجعوا صغارنا على الموسيقى ونرجعوا
2: راو فما زيد الموسيقى العلاجية واللي يستعملوا فيها في العلاج
3: الموسيقى. ابتكار الفيلسوف العربي الطبيب العربي ابن سينا المداوات بالموسيقى هذه تلقى في كتاب نتاعو طب الفقراء.
1: انا حسيت حتى يستخدموا فيها توا لمعالجة الادمان من المخدرات في بعض
3: طبعا يداووا بها الموسيقى. الموسيقى معناها انها الى جانب ترفيه عن النفس وكذا انها فيها جانب علاجي اول حاجه.
1: يا ما تعنيش ان هو بديل عن العلاج الطبي هي
3: بديل
1: لا ليه انا قلت
3: جزء جزء
1: اين قلت
3: لا
1: وسيله مسانده هي
3: مسؤوليتك
2: قلت انت حمله ناديه
3: لا
2: جيت على الموسيقى
3: اليوم عندها لبس الروز ما نكلمهاش
2: وردتنا لبسها بالورد
3: منوره هي ورده بطبيعتها على كل الموسيقى الموسيقى موجودة في الإيقاع الموسيقي والموسيقى بشكل عام موجودة في كل شيء في حياتنا اليومية. تحس حتى أحيانا تبدأ تمشي وعندك إيقاع موسيقي في ذهنك مما حدان وحنا نحكي على تجربتي لجانب الشعر أقرض الشعر هكذا الشعر فيه موسيقى أي فيه إيقاع
2: حتى الأذان فيه موسيقى حتى تلاوة القرآن فيها موسيقى كل شيء
3: مش تلاوة التجويد
2: تجويد بتاع
3: تجويد القرآن. هو موسيقى
2: بالغنى
3: هو موسيقى.
2: موسيقى
3: وأخيرا في دار الثقافة في بيرم توسي جمعوا بعض المؤذنين واعطاهم دروس للموسيقى كيفاش تأذن بالموسيقى فيها نغمات وفيها صعود وفيها نزول وفيها صد وفيها رد وفيها كذا. دونك أنا هم ناس بشيت في السنة دي سن الشباب متاعي هذي مشيت نقرأ الموسيقى
1: وهربت ما كملتش ما
3: لا
1: كملتش
3: لا هي الأستاذ متاعي قال له هي قال له روح هرب
2: وانتي ما كملتش
1: ما كملتش
3: لا كملت في الدار كان عندي
1: في الدار يقري في روحه يقري في روحه بروح
2: إن شاء الله. اليوم نادية كي تحدثنا على اليوم 1 أكتوبر زد اليوم 1 أكتوبر حسب ما قال سيد وزير التربية تلامذة ممنوع عليهم مغادرة المؤسسات التربوية. إن شاء الله في الهذا يبدأ بتنظيم نوادي يكون عندهم موسيقى يكون عندهم ورشات متاع فنون تشكيلية متاع مسرح متاع بجيت لهو بهم أكثر بخلاف أنهم بشي عبي يقولهم معناتها القراية وهما ياخذوا جوست بها عدد وبعد ينسيوا شنية قراءوا. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. شكرا لك يا نادية
1: يعطيك الصحة ألفا. في هذا الكل باللي حكيناه الكل واللي قلناه الكل راو فما ناس تمرض وما تلقاش السند فما ناس تعبت في حياتها وما تلقاش شكون اللي يشدها من يديها ويدلها على ثنية صحيحة فما ناس اللي من الخذلين ونكران الجميل عملوا من الضعف قوة وقالوا شكرا للناس اللي خذلتهم وصنعوا رويحهم برويحهم. دونك احنا عجبتك
3: عجبتني ياسر نادي ديما تعجبني سيدة رئيس التحرير رجاء زميلتي
1: أثرت
3: أثرت والله تأثرت
1: شكرا تحمل
2: الواقع
1: شكرا تحمل معنى رمزي كل تجربة حبيت نقول لكم كما قالت أصالة رغم الألم تعلمك أنت حاجة ما ينجم يعلمها لك حتى حد لو تتنجموا أنت تتعلموا من الخذلين ومن عدم الثقة بالآخرين ورك رك رك
2: فما ضربة قوية
1: تتعلم صحيت فما نبرة قوة كالعادة أصالة فما رسالة حلوة ياسر في الأغنية حاولوا إنكم
2: تستمتعوا بالموسيقى وبالكلمات وتحية لكل الجمعيات اللي قاعدة تخدم زادة في المجال هذا يعني دي فما عدد كبير من جمعيات قاعدة تحب تعاون النساء وتحب تشوف لهم الصحة متاعهم وامشي وتحركوا الداخل داخل الداخل مناطق الجمهورية في تونس العميقة
3: تونس باهية
2: تونس باهية بنساها ورجال بنساها ورجال
1: ربي معكم ميس الكل سيسر ويحكم تحية كبيرة للجميع وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: كي قنطرتها تتحل. اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
4: تسيمو المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

ونبعد عن عيون النار.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
3: مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، مرحبا.
4: صباح النور،
3: شنحويلك؟
4: الحمد لله
3: الحمد لله. موضوعنا لليوم مرة،
4: اليوم باش نحكيو على العناصر الغذائية اللي تعاون باش تقوي مناعة صغيري ضد الفيروسات الموجودة.

0: سيمي.
1: ايه
0: موضوع
1: من
0: الساعة.
1: قلب الحدث.
0: من قلب الحدث يعطيك الصح. من قلب الحدث تليك الروند ريس
1: مع العلم انه سي مصطفى تعاني الفترة دي من التغيرات الموسمية وشلل البيسمر.
0: عايش اختي عايشك. شوختو زيدا اللي صغيرت اللي تمشي للروضة اللي تمشي للجاردوري وكل يزيدوا اكثر معناها معارضين انهم يتقبلوا اكثر فيروسات ويحتكوا اكثر بالصغار ببعضهم. دونك عناصر غذائية مهمة قبل ما نخمم في كومبليمون شنو ما اللي نشري له لولدي باش يقعد به شنو الدواء اللي لقدر الله كي باش نستعمله. خلي انا نكون جهاز مناعة به مش معناها مش باش يمرض لكن حتى كي يمرض الصغير يكون الجسم نتاعو ينجم يدافع بالكدا ما تعملش فيه كيف ما نقولوا احنا البرودة لطف عليهم الصغيرات الكل. دونك اكيد الفيتامين سي شو الفيتامين سي هو كليشي ولا معناتها بالنسبه للجريب معناتها ناس كل تعرف فيتامين سي كي تبدا مستبرد راك ماذا بيك تنزل على الفيتامين سي لكن بالحق لدرجه الموت شهر فقد القيمه نتاعو اللي هو بالحق يقعد هو اهم اساس لجهاز المناعه في الجسم نتاعنا خاطر هو اللي يتدخل ويحفز في انتاج الخلايا البيضاء معناها الباء لازم تاع المناعة معناتها يحفزها ويستيموليها أنه يكون فما فيتامين سي بالطريقة المطلوبة في الجسم نتاعنا. المصادر نتاعو أكيد القوارص راهو موجود في الفلفل أنا كي يبدأ ني معناتها في السلطة موجود في الطماطم كيف كيفنا يخطر الفيتامين سي راهو بالسخانة يمشي معناها يزم يكون نين كونسوميهم الحاجات نيين كما الفلفل في الطماطم موجود في المعدنوس موجود في الكيوي موجود في القوارص تويكا بيانتو نستغلوهم. الفيتامين دي اكيد بيان ايفيدامون فيتامين دي هو المنظم الرئيسي لمناعة الجسم على هذيك كي ديجا يكون فما نقص في الفيتامين دي من بين اهم الاعراض انه نمرضوا برشا وفيسع فيسع ما نلقطوا المرضى وبالسيف نبرأ على خاطر المناعة متاعنا مهيش منظمة كيما يلزم ومهيش قوية. دونك الفيتامين دي بالنسبة للصغيرات اللي قاعدين يستعملوا في القطور متاع الفيتامين دي ما نبخلوش عليهم وكل مرة نحاولوا حتى لين يقول لك الطبيب متاعو يزيه ما عاش باش تستعملها القطرة هذيك. إذا كان صغيرك لاحظت عليه أعراض متاع خمول متاع ماهوش كالعادة أكتيف في سعيهم رجستما وكل حاول أعمله هزوا لمعنطة لطبيبه وخليه يعملوا لمعنطة لتحليل لازمة خاطر ينجم يكون نقص متاع فيتامين دي. هما الأكثر ديما نشكوا في الفيتامين دي وفي الحديد. الزنك نتفكروا ديجا في بريد الكورونا تقطع الزنك. الزنك جوستمو خاطره هو اللي نشط عمل الخلايا متاع المناعة ويعاون البدن باش يبرى فيسع. هذا البيهي في اللي خلى الزنك هو من أبرز عناصر الغذائية اللي تقوي جهاز المناعة متاعنا. دونك كي نوفروا الزنك للجسم متاعنا الجسم متاعنا نوصلمو يكون المناعة متاعه قوية وعنده الجنود متاعنا تقوى لكن أنكور يسرع في عملية التعافي والتشافي للجسم ضد من أي عدوى تنجم تدخل. موجود في الاسكالوب الجيش موجود في اللحوم الحمراء في قلوب الأقرع حاجة سمباتيك نجم نعطيها لصغيراتنا في البقول خاصة في العدس وفي الحمص. دونك الفيتامين آ زيدا مهم ومهم برشا بما أنه يحافظ على صحة الأغشية المخاطرة اللي موجوده في الخشام نتاع صغيراتنا وفي الجريجم هذوما اللي معناتها الكونتاكت الاولاني مع الفيروس يجي في الخشام وفي الفم. دونك يقوي الاغشيه المخاطيه هذه يخليها تنجم تمنع وتخلي الجسم فيسع فيسع يتريتي الفيروس والا البكتيري اللي دخلت للجسم نتاعنا. اكيد ما ننسيوش اللي الجهاز المناعة متاعنا راهو يبدأ من الجهاز الهضمي معناها اذا كان جهاز الهضمي نتاعنا كان منظم ومعدل راهو باش يكون جهاز المناعه نتاعنا اقوي. واول حاجه لهنا هي البكتيريا النافعه اللي كنا حكينا عليها في عديد المناسبات نيديا، وكنا اللي راهي لي بروبيوتيك اللي موجوده في الفلورا انتستينال نتاعنا هما حجره الاساس نتاع المناعه نتاعنا، هما اللي يحدوا المناعه نتاع الجسم نتاعنا. دونك نحاولوا نركزوا برشا على مصادر لي بروبيوتيك في الجسم في الماكله نتاع صغيراتنا، موجوده في الياغورت، موجوده في كل ما هو متخمر، في الزيتونه راهو نجم، في المصير زيده ينجم، كل صغيرك انت تعرف شنو ينجم الحاجه اللي ياكلها. اكيد ما غير ما ننساو مضادات الاكسده اللي هنا يلعبوا دور هام مهم برشا، كيما مثلا الاوميغا 3 اللي هو انتي انفلاماتوار وانتي اوكسيدون، فرد وقت يلعب دوبل رول من اقوى لي انتي انفلاماتوار ومن اقوى لي انتي اوكسيدون موجودين في الـ في الـ في الدهون الصحيه كيما معناتها الزيتونه تو سامبلومون، موجود في الفواكه معناتها في المكسرات، وموجود في الاسماك الدهنيه كيما السردينه كيما التن، هذوما يكون موجود فيهم. دونك يلزم يكون فما صحن متنوع.
1: نعم،
0: وراهو ديما نعاود ونقول راهو الصغير مش باش يقبل لك حاجه كيف ما هي، حاول انك تلعب على الالوان، تلعب على هكا تنفحوا معناتها باش ياكل الحاجه. وعلاش ليه زاد راهو كي تحكي له راهو يلزمنا نعملوا هكا وهكا، وقيمه الماكله اللي باش ياكلها راهو باش يكون معناتها باش يكون معك امبليكي في الموضوع
1: ومتحمس اكثر.
0: يعطيك صحة
1: انه يشاركك القرار ينجح لك
0: تتفق
1: ينجح لك
0: قرارك معناتها باش باش باش يعاونك.
1: نعم، يعطيك صحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا ليك، تحية كبيرة للجميع. تسمعوا ألفة الجندوبي في المواد الإخبارية للتسعة ونص.

0: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، بتفكر اللي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygen.ta.
2: على www.radiooxygen.ta.
3: أكسجين فام.
4: أكسجين فام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين فام.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، تم رسميا بمقتضى قرار مشترك صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بين السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الصحة، تم منح الصبغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. وفي إطار الحرص على حماية التراث المعماري وتثمين الرصيد التاريخي للجهة، انطلقت بلدية منزل جميل بالتنسيق مع جمعية صيانة مدينة منزل جميل في تنفيذ القسط الأول من مشروع تهذيب المدينة العتيقة، ويهدف هذا المشروع إلى رد الاعتبار للنسيج العمراني التقليدي من خلال رؤية شاملة تجمع بين الأصالة والتحديث. وتتضمن الأشغال المبرمجة في هذا القسط عدة محاور، من بينها تهيئة البنية التحتية وتجديد الطرقات والأزقة وتبليطها بالحجر التقليدي لإضفاء طابع جمالي متناسق مع هوية المكان. كذلك تنفيذ عملية تبييض الواجهات وغراسة أشجار ونباتات تماشيا مع الطابع المعماري للمدينة العتيقة في منزل جميل والإنارة العمومية، من ذلك تركيب وحدة إنارة ذات طابع تقليدي لإبراز المعالم الجمالية في بلدية منزل جميل. وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الوضع البيئي والحد من انتشار الفضلات بمدينة منزل بورقيبة، تتواصل تدخلات الجرافة المنجزة المخصصة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وذلك لتبسيط فضلات الردم والهدم بالمصب البلدي بدور بايك رابح في منزل بورقيبة تمهيدا لإعادة استغلاله. وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود المبذولة للحد من تراكم الفضلات بمختلف النقاط السوداء وتحسين محيط المدينة. وفي هذا الإطار تدعو بلدية منزل بورقيبة كافة المواطنين للمساهمة في المحافظة على نظافة المدينة، وذلك بالامتناع عن إلقاء الفضلات عشوائيا والالتزام بإيداعها بالأماكن المخصصة لها حفاظا على بيئة سليمة ومحيط نظيف وآمن للجميع. وفي شأن آخر، وفي إطار دعم المبادرة الهادفة إلى المحافظة على نظافة المحيط والبيئة، تدعو بلدية العالية كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني وكل الراغبين في المساهمة والمشاركة في حملة نظافة المشتركة والواسعة المزمع تنظيمها بمنطقة الختمين نهار 1 نوفمبر المقبل. وفي شأن آخر، صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إثر اجتماعها الدورية البارح الملتئم بمقر ولاية بنزرت، على تسوية عدد من الملفات العقارية الفلاحية بمعتمديتي غزالة ومنزل بورقيبة، بما سيمكن أصحاب الأراضي من الحصول على رسوم عقارية مستقلة لمستغلاتهم، وبالتالي تمكينهم من حسن استثمارها ماليا وتنمويا وغيرها من المرافق والإيجابيات بالتوازي مع بقية الإضافات القانونية، ولا سيما حماية الرصيد الوطني من المستغلات الفلاحية في كافة مظاهر البناء الفوضوي وغيرها من الإشكاليات. هذا وأكد الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حمي.

0: إذا تترأس أعمال اللجنة بتكليف من والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب على حرص السلطة الجهوية الدائم في تفعيل الأدوار التنموية والاجتماعية للجنة والعمل على تأمين كافة الظروف اللي من شأنها المساهمة في نجاح الوكالة العقارية الفلاحية في تصفية الأوضاع العقارية والحد من تشتت الملكية وتجزئتها بما يضمن حسن استغلال القطاع والمستغلات الفلاحية المشمولة بالتدخل لاحقاً. كما تم خلال الجلسة تقديم مفصل للمناطق المعنية بهذا التدخل العقاري والمعطيات الفنية المرتبطة بها بالإضافة إلى دراسة الاعتراضات المسجلة قبل أن يتولى أعضاء اللجنة الجهوية المصادقة بالخصوص على الملفات المتعلقة بكل من أحداث المنطقة السقوية العمومية سجنان تسكرية 5 في معتمدي تغزالة لتبلغ مساحتها 46 هكتار وأحداث منطقة التدخل العقاري الفلاحي قبطنا 1 من معتمدي مازل بورقيبة والبالغ مساحتها 561 هكتار وهو أول تدخل عقاري فلاحي ينجز بمعتمدية منزل بورقيبة. كما تمت المصادقة على الملف الخاص بمشروع التهيئة العقارية للمنطقة السقوية العمومية الطارف من معتمدية غزالة والبالغ مساحته 206 هكتار بينما تم تأجيل النظر في الملف الخاص بالقسط الأول من الوضعية العقارية التابعة لأحد الورثة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالركب من معتمدية غزالة وذلك إلى حين الحصول على اختبار مصالح أملاك الدولة. هذا باش يتم عرض مجمل أعمال اللجنة الجهوية للمصادقة من قبل اللجنة الوطنية بوزارة الفلاحة حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، أدى اليوم الصباح رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت زيارة عمل إلى معتمدية ماطر تركزت بالخصوص على تفقد نسق الأشغال الجارية لإنجاز وتهيئة مشروع بناء قسم الاستعجالي في ماطر والبالغ تكلفته المالية ما يقارب 3.6 مليون دينار. وشدد والي بنزرت بعد اطلاعه على سير الأشغال المدنية بالخصوص وذلك بحضور كل من معتمد ماطر السيد محمد علي بوجمعة والمديرة الجهوية للصحة دكتورة سلمى المشيرقي والإطارين الإداريين والصحيين وممثلي المقاولات المتعهدة بالمشروع على ضرورة التسريع في نسق الأشغال المدنية المتبقية بالتوازي مع وضع برنامج تنفيذي للتهيئة اللوجستية للفضاء الاستشفائي في معتمدية ماطر. هذا وأكد والي بنزرت على أهمية المتابعة والمراقبة للمنجز من أشغال ومدى مطابقتها لكراسة الشروط بالتوازي مع المرافقة الحينية للمقاولات وفض مجمل الإشكالية الطارئة بما من شأنه استكمال إنجاز المشروع اللي باش يعزز بالتأكيد المنصة اللوجستية الصحية وكذلك تجهيز الجمعية الخدماتية الموجهة للمواطنين بكل ولاية بنزرت حسب ما أفدنا بها الزميل طارق الجبار المنسق الإعلامي بمقر ولاية بنزرت. وعلى الصعيد الوطني، تنطلق وزارة التربية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 في تطبيق القرار اللي أعلن عليها السبت الفارط وزير التربية سيد نور الدين النوري والمتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترة الراحة وعند تغيب الأساتذة. وكانت وزارة التربية وجهت مذكرات للمؤسسات التربوية لتنفيذ هذا القرار مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر اللي تتهددهم من بينها المخاطر السيبرنية إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها وذلك في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر اللي قد تمس التلاميذ والأسرة التربوية عامة. وتحيي تونس اليوم الخميس 1 أكتوبر مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمسنين ولتنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عدد من الأنشطة والورشات بمناسبة هذا اليوم حسب أكد مدير إدارة كبار السن بالوزارة سيد عميد العمهرية. وأعلنت مؤسسة فداء في بلاغ أصدرته اليوم البارحة أنه تمت ترقية 8 شهداء من العسكريين اللي استشهدوا إثر الاعتداء الإرهابي لجد بتاريخ 25 مايو 2015 إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبهم ابتداء من تاريخ الاعتداء وإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة منهم وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء. وعلى الصعيد الدولي، عبر رئيس الوزراء الإسباني ورئيس الفرنسي البارح عن ترحيبهما بفكرة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واتفق على ضرورة أن تعزز أوروبا دفاعاتها التجارية في مواجهة الصين. وعلقت إيران على تقارير صحفية أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ترد بعثتها من نيويورك بعد مشاركته في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 مغيم جزئيا، فمحليا كثيفة السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية، وأحيانا تكون الأمطار غزيرة مع تساقط محلي للبرد. أما الحرارة باش تكون في استقرار نسبي، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة في حدود زيدا 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. والريح تكون من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. والبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات، وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم في العائلة وفي محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
3: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ta.
1: على www.radiooxygen.ta.
2: أكسجين أف أم.
3: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أف أم.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي تم رسميا بمقتضى قرار مشترك صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بين السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الصحة تم منح الصبغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. وفي إطار الحرص على حماية التراث المعماري وتثمين الرصيد التاريخي للجهة، انطلقت بلدية منزل جميل بالتنسيق مع جمعية صيانة مدينة منزل جميل في تنفيذ القسط الأول من مشروع تهذيب المدينة العتيقة، ويهدف هذا المشروع إلى رد الاعتبار للنسيج العمراني التقليدي من خلال رؤية شاملة تجمع بين الأصالة والتحديث. وتتضمن الأشغال المبرمجة في هذا القسط عدة محاور من بينها تهيئة البنية التحتية وتجديد الطرقات والأزقة وتبليطها بالحجر التقليدي لإضفاء طابع جمالي متناسق مع هوية المكان. كذلك تنفيذ عملية تبييض الواجهات وغراسة أشجار ونباتات تماشيا مع الطابع المعماري للمدينة العتيقة في منزل جميل والإنارة العمومية، من ذلك تركيب وحدة إنارة ذات طابع تقليدي لإبراز المعالم الجمالية في بلدية منزل جميل. وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الوضع البيئي والحد من انتشار الفضلات بمدينة منزل بورقيبة، تتواصل تدخلات الجرافة المنجزة المخصصة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وذلك لتبسيط فضلات الردم والهدم بالمصب البلدي بدور بايك رابح في منزل بورقيبة تمهيدا لإعادة استغلاله. وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود المبذولة للحد من تراكم الفضلات بمختلف النقاط السوداء وتحسين محيط المدينة. وفي هذا الإطار تدعو بلدية منزل بورقيبة كافة المواطنين للمساهمة في المحافظة لنظافة المدينة، وذلك بالامتناع عن إلقاء الفضلات عشوائيا والالتزام بإيداعها بالأماكن المخصصة لها حفاظا على بيئة سليمة ومحيط نظيف وآمن للجميع. وفي شأن آخر، وفي إطار دعم المبادرة الهادفة إلى المحافظة على نظافة المحيط والبيئة، تدعو بلدية العالية كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني وكل الراغبين في المساهمة والمشاركة في حملة نظافة المشتركة والواسعة المزمع تنظيمها بمنطقة الختمين نهار 1 نوفمبر المقبل. وفي شأن آخر، صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إثر اجتماعها الدورية البارح الملتئم بمقر ولاية بنزرت على تسوية عدد من الملفات العقارية الفلاحية بمعتمديتي غزالة ومنزل بورقيبة، بما سيمكن أصحاب الأراضي من الحصول على رسوم عقارية مستقلة لمستغلاتهم، وبالتالي تمكينهم من حسن استثمارها ماليا وتنمويا وغيرها من المرافق والإيجابيات بالتوازي مع بقية الإضافات القانونية، ولا سيما حماية الرصيد الوطني من المستغلات الفلاحية في كافة مظاهر البناء الفوضوي وغيرها من الإشكاليات. هذا وأكد الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد لدى ترأس أعمال اللجنة بتكليف من والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب على حرص السلطة الجهوية الدائم في تفعيل الأدوار التنموية والاجتماعية للجنة والعمل على تأمين كافة الظروف اللي من شأنها المساهمة في نجاح الوكالة العقارية الفلاحية في تصفية الأوضاع العقارية والحد من تشتت الملكية وتجزئتها، بما يضمن حسن استغلال القطاع والمستغلات الفلاحية المشمولة بتدخل لاحقا. كما تم خلال الجلسة تقديم مفصل للمناطق المعنية بهذا التدخل العقاري والمعطيات الفنية المرتبطة بها، بالإضافة إلى دراسة الاعتراضات المسجلة قبل أن يتولى أعضاء اللجنة الجهوية المصادقة بالخصوص على الملفات المتعلقة بكل من أحداث المنطقة السقوية العمومية سجنان تسكرية 5 في معتمدية غزالة لتبلغ مساحتها 46 هكتار، وأحداث منطقة التدخل العقاري الفلاحي قبطنا 1 من معتمدية منزل بورقيبة والبالغ مساحتها 561 هكتار، وهو أول تدخل عقاري فلاحي ينجز بمعتمدية منزل بورقيبة. كما تمت المصادقة على الملف الخاص بمشروع التهيئة العقارية للمنطقة السقوية العمومية الطارف من معتمدية غزالة، والبالغ مساحته 206 هكتار، بينما تم تأجيل النظر في الملف الخاص بالقسط الأول من الوضعية العقارية التابعة لأحد الورثة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالركب من معتمدية غزالة، وذلك إلى حين الحصول على اختبار مصالح أملاك الدولة. هذا وباش يتم عرض مجمل أعمال اللجنة الجهوية للمصادقة من قبل اللجنة الوطنية بوزارة الفلاحة، حسب أفدنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، أدى اليوم الصباح رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بن زرت زيارة عمل إلى معتمدية ماطر، تركزت بالخصوص على تفقد نسق الأشغال الجارية لإنجاز وتهيئة مشروع بناء قسم الاستعجالي في ماطر، والبالغ تكلفته المالية ما يقارب 3 مليون دينار فاصل 6. وشدد والي بن زرت بعد اطلاعه على سير الأشغال المدنية بالخصوص، وذلك بحضور كل من معتمد ماطر السيد محمد علي بوجمعة والمديرة الجهوية للصحة دكتورة سلمى المشيرقي والإطارين الإداريين والصحيين وممثل المقاولة المتعهدة بالمشروع، على ضرورة التسريع في نسق الأشغال المدنية المتبقية بالتوازي مع وضع برنامج تنفيذي للتهيئة اللوجستية للفضاء الاستشفائي في معتمدية ماطر. هذا وأكد والي بن زرت على أهمية المتابعة والمراقبة للمنجز من أشغال ومدى مطابقتها لكراسة الشروط بالتوازي مع المرافقة الحينية للمقاولات، وفض مجمل الإشكالية الطارئة بما من شأنه استكمال إنجاز المشروع اللي بش يعزز بالتأكيد المنصة اللوجستية الصحية وكذلك تجهيز الجمعية الخدماتية الموجهة للمواطنين بكل ولاية بن زرت، حسب ما أفدنا بها الزميل طارق الجبار المنسق الإعلامي بمقر ولاية بن زرت. وعلى الصعيد الوطني، تنطلق وزارة التربية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 في تطبيق القرار اللي أعلن عليها السبت الفارط وزير التربية سيد نور الدين النوري، والمتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة. وكانت وزارة التربية وجهت مذكرات للمؤسسات التربوية لتنفيذ هذا القرار مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر اللي تتهددهم، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها، وذلك في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر اللي قد تمس التلاميذ والأسرة التربوية عامة. وتحيي تونس اليوم الخميس 1 أكتوبر مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمسنين، ولتنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عدد من الأنشطة والورشات بمناسبة هذا اليوم، حسب ما أكد مدير إدارة كبار السن بالوزارة سيد عميد العمارية. وأعلنت مؤسسة فداء في بلاغ أصدرته اليوم البارح أنه تمت ترقية 8 شهداء من العسكريين اللي استشهدوا إثر الاعتداء الإرهابي لجد بتاريخ 25 مايو 2015 إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبهم ابتداء من تاريخ الاعتداء وإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة منهم، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء. وعلى الصعيد الدولي، عبر رئيس الوزراء الإسباني ورئيس الفرنسي البارح عن ترحيبهما بفكرة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واتفقا على ضرورة أن تعزز أوروبا دفاعاتها التجارية في مواجهة الصين. وعلقت إيران على تقارير صحفية أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ترد بعثتها من نيويورك بعد مشاركته في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يكون طقس اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 مغيم جزئيا، فمحليا كثيفة السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية، وأحيانا تكون الأمطار غزيرة مع تساقط محلي للبرد. أما الحرارة باش تكون في استقرار نسبي، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة في حدود زيدا 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. والريح تكون من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. والبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات، وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم في العائلة وفي محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لا عام لاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
4: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
4: اما منين نبدا
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، تروفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولير، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع، ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع.

0: Oxygène FM. Publicité. ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
1: Si mon معلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 99. ايكول نزهة، تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريو بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: نبض الفلاحين.
1: نبض الفلاحين.
0: نبض الفلاحين.
1: نبض الفلاحي.
2: مساء الخير، تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا معادلين الموجة على 90 FM على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج لازم سبيسيال مول. اليوم نحكيو في نبض الفلاحين، نحكيو فلاحة، نحكيو على مشاغل الفلاحين، نحكيو على الإشكاليات، نحكيو على الحلول، وباش نطرقوا في كل أسبوع لموضوع مهم مهم جدا فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ومختلف الاختصاصات. كما تعرفوا كل نهار خميس إن شاء الله باش يكون نبض الفلاحين سبيسيالمون موجود في برنامج لازم من تقديم رانيا الترابلسي واعداد لزميلنا وعميدنا عميد الصحفيين عامل هادي البكوري اللي هو موعد البرنامج وباش يكون حاضر معايا في البلاتو. تحيه كبيره لكم وما انتم قاعدين تسمعوا فينا. اليوم بدايه موسم شتوي جديد، ان شاء الله يا رب يكون مبارك على كل الزملاء باذاعه اكسجين اف ام، وايضا زيد انتم ساده المستمعين اللي تعودتوا بينا نكونوا حاضرين معاكم بمختلف البرامج. فما برمجه ثريه تستنى فيكم، دونك اقعدوا معنا برونجي في كل مره تكتشفوا هكا برنامج جديد وفقرات ترفيهيه تكون حاضره في اذاعه اكسجين اف ام. تحيه كبيره لمدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير، تحيه كبيره العزيز في الاخراج والاخراج الرقمي، تحيه كبيره الملاك في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. واحنا اليوم في نبض الفلاحين باش نطرقوا الموضوع هام وهام جدا، ونحكيوا على الاستعدادات بالنسبه لولايه بنزرت في موسم البذر، مشاغل انتظارات، وايضا زاده نحكيوا على موسم الحرث اللي هذوما الكل اهم النطاق باش نطرقوا لهم اليوم. فما الحقيقه برشا نقاط باش نحكيوا فيهم اكثر تفاصيل مع مختصين وايضا من فلاحين يكونوا حاضرين بحذنا، وانا سعيده جدا باش يكونوا حاضرين بحذنا في البلاتو نحكيوا معاهم باكثر تفاصيل. لكن خليني في البدايه نرحب بعميدنا عميد الصحفيين عمل هادي البكوري. صباح النور واهلا وسهلا ومساء الخير.
3: صباح النور رانيا، مساء الخير، اهلا وسهلا، اشرقت الانوار.
2: عايزك عمل هادي ربي فضل.
3: بالمناسبه خلينا نوجه تحيه لزميلنا سي حمزه الطيب.
2: اي تحيه لي
3: بيك انت اكيد، وانك وانت تحط تلقى روحك.
2: عايزك عمل هادي ربي فضل.
3: الموضوع عنده اهميه قصوى خاصه احنا حابين نتناوله من الاستعدادات لافتتاح موسم البذر في ولايه بنزرت، وعنده اهميه قصوى خاصه وانه والاهم من ذلك هو تحليل التربه اللي عندها قيمه كبيره. نحب نشوفوا وين وصلنا في الاستعدادات هذيا، شنو اللي حاضر شنو اللي جاهز. وتعرفي الفلاح بصفه عامه ما عندوش عطله، ديما من موسم الى اخر قيم وموجود وموجود، وان شاء الله كل الظروف ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار.
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله هذه العوامل اللي يطلبها الفلاح الكل يلقاها ميسره، خاصه وانه الاداره نعطوها حقها، زاد الاداره مندوبيه قاعده تجتهد وقاعده تخدم، قاعده هي عباره خليه تنحل وقاعده لذمه الفلاحه. واحنا كنا عقدنا جلسه مع السيد المندوب نجوله تحيه وقال انا المكتب بتاعي لذمه كل الفلاحه وكل هيك.
2: بيان سور احنا باش نسمعوا جميع الاطراف ونحكيوا معاهم الناس الكل، خاطر المواضيع هذيا مواضيع تهم الاستعدادات لموسم البذر والا الاستعدادات الفلاح بصفه عامه. هل انه اليوم الفلاح حاضر؟ هل انه اليوم الوزاره وفرت كل ما يلزم الفلاح؟ هل انه اليوم فما كل الاسمده والا كل المستلزمات متوفره اليوم للفلاح والا لا؟ هذا الكل باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. لكن زاده خليني نستقبل سيد احمد الهماني فلاح. مرحبا بك سيد احمد، اهلا وسهلا.
4: ايران نورت الاستوديو بوجودك. مرحبا بالاخوه الكل، تحيه العام هادي الصحه ديما حريصه كيوس الجمعه يا سيد احمد، هي كيفاش ايش نعمل شنو كذا، وتحيه لخويا حمزه وكيف المستمعين اكسجين اف.
2: شكرا لك سيد احمد. كيف زاد حاضر بحذينا احسان هلالي ممثل عن نقابه الفلاحين ببنزرت. مرحبا اهلا وسهلا.
5: وفلاح
2: رائد. مرحبا مرحبا سي احسان،
5: مرحبا بكم، مرحبا بالطاقم الكل.

0: ما يقعدش ديما عنده خدمة وديما تلقاه الخدمة في جرة الخدمة وكل مرة يفتتح موسم جديد ويقبل موسم جديد. لكن اليوم ظهر لي سيد أحمد الموسم الأكثر حديث عليه هو موسم البذ. هل أنه اليوم الوزارة وسلطة الإشراف في ولاية بنزارة محضرة الأرضية اليوم للفلاح باش أنه يلقى البذر متاعه الكل كما هو يحب، وإلا باش نقعدوا كما كل عام استنى تو يجيبوا تو نعملوا تو كذا؟
1: والله
0: نحكي
1: 26 27 والله بالنسبة للشيء اللي لاحظ فيه أنا كفلاح ومتها وميداني الفصفات المادة الأساسية اللي هي توا مطلوبة في الوقت الحالي يعني الحمد لله نجم نقوله متوفرة فهمتني بحكم لي فورنيسير. وقت اللي يولي فورنيسير يكلمك يقول لك يجهز سلعتك معناها سافادير السلعة موجودة. القروض بدأت ثم بدأت تتحلحل شوية فهمتني وكذا. المطر إن شاء الله ربي يرحمنا في بينا ثم مطيرة باش تجي جميعتين ثلاثة التالي فهمتني ما صارش فهمتني الحمد لله على كل حال فهمتني ذيك حاجة ربي واحد ما ينغرش منها. الفلاح يلزمها تخدم الأرواح يلزمها تعمل كيف ما قال عمل هذه تحليل التربة وكذا. يمكن ثم إشكالية صغيرة ما نعرفش خاطر الوقت مازال بكري شوية في البذور الممتازة ثم نوعيات اللي تتماشى مع الطقس ومع المناخ نتاعنا ما هيش موجودة ولا ناقصة فهمتني هذا ماذا بينا سلطة الإشراف كان يسمعوا فينا فهمتني لا يشوفون المشكلة فيه.
0: هو نورمالمون وقتاش تبداو انتم تزرعوا؟
1: نحن تو وقت حرث ثم ديجا بدات
0: يعني هي نقولوا استعدادات لموسم الحرث والبذر.
1: اي الحرث والبذر تو نورمالمون راهو الناس نورمالمون في سبتمبر عملت التحليل نتاع التربه نتاعها متى يحضر تو باش يعرف روحو شنو كميه الفصفات اللي مش ياخذها شنو كميه الدي بي شنو كذا. نورمالمون هذا كيبدا حاضر تحليل التربه راهو نورمالمون تو حاضر ولا جمعه ولا 10 ايام قدام معناتها.
2: فضل احمد نحب نطمنك حاجه اسعدتني برشا اللي فما تقدم في الاقبال على تحليل التربه اللي كنا قبل نقولوا 100 و200 الى حد الساعه حسب المصادر اللي خذيناها وصلوا الى 600 وماشيين حتى ال 1000.
0: هذه بتحكي على ولايه بنزرت.
2: على ولايه بنزرت خاصه المندوبيه حريصه على ذلك وهذه مصادر صحيحه. ما ناخذوا حاجه الا مصدرها هذا الشيء يشجع رانيا لانه كيما واحد يعمل تحليل الدم ابنه يعرف شنو اللي عنده يعمل تحليل التربه
0: عباره رو
2: عباره بشر ينقص حتى من الفوسفات ينقص من كذا ويعرف شنو النوعيه اللي قابله والادويه وكذا.
0: احسن اليوم دور النقابه هل انه فما الجانب التوعوي باش انه اليوم الفلاح والا اي مستثمر اليوم في الجانب الفلاحي بالاخص في نقطه مهمه انا حكينا فيها وزدت حكيت اكثر مع سيد احمد وعمل هادي هو تحليل التربه. هل انه اليوم الفلاحه الكل قاعده تمشي في منوال تحليل التربه والا لا؟
3: الزوز تمشي وما تمشيش. فما فلاح يتقنع بكلامك يمشي وفما فلاح مازال مواكب العصر القديم.
0: كيفاش؟
3: يقول لك انا ارضي نعرف.
0: يقول لك ارضي تنبت.
3: ارضي نعرف تنبت الزعفران. وبين اما الفلاح جدد. اللي نحكي على جدد اللي داخل جديد. شباب. مواكب العصر. يحب يعرف كل شيء يحب يخدم بالقانون. تقول له انت تحط في القمح 200 كيلو يحط 200 كيلو ما يحطش 250 كيلو. انا ما نلومش لا تلوم على هذا لا تلوم على هذا. هذا عنده مثلا نقول احنا عنده برشا فلوس ولا ما عندوش. بالنسبه للفلاح القديم عمره الكل عمره الكل في الفلاح معناه ارضه صحيح يعرف معناه هو يخاف كي ما يحطش معناه يعمل تحليل تربه يطلع فيها الارض 150 كيلو في الهكتار فوسفات مثلا يقول له انت ما تحطش يحط حتى انت تقول له يا ما تحطش يعمل يحط يقول لك سبت عام انا نخاف انا نخاف وهو موجود نخاف دي بي ما تحطش برشا هذه سبت عام نخاف تو احنا تو في موسم 26 27 توكي احنا ندوروا ونشوفوا تمشي الاقبال على القمح وعلى الشعير الفلاح ماش لوج على النوع
0: عطيه بركة يلقى
3: عطيه القمح ماش يلوج على النوع بذور ممتازة ماش ممتازة ماش مشكلته هاني شنية تيكيب ليه مستيلون كيف احنا نقوله كوسيم فهمتها عطيه القمح معاش معاش معاش مشكلته
0: معاش يلوج على الكاليتي
3: معاش يلوج على القمح يجري صحيح يجري يعني

0: المقروض الموسم ما عنده
1: انجلك عمل هدي
0: عنده حق يجري يحب يبيع القرض يحب يعمل في قروض موسميه يجري ويستنى في نفس الوقت ويدوس اعطيه يزرع ارضه ما عنده حتى
1: ما عادش يخمم في شنو
0: في حتى شيء هذه اسباب فيه شكون الله اعلم كما صار الموسم عام ناول اللي برشا فل على المونيتر وعلى القمح وناس وصلت الجانفي ما زرعتش
1: هي
0: ان شاء الله السلطات تسمعك
1: ان شاء الله
0: احنا انا حتى
1: عمل هيدي عنا تليفون من المندوبيه
2: اي بنرد عليه لو سمحت انا معاك في جانب لكن فما جوانب احنا طول هدف شنو هو الانتاج والانتاجيه نحبوا كما يقول سيد احمد البونط نوصلوا في الانتاج الحبوب ل 30 مو هكا ولا بونط 30 و 20 باش نجم ترفيع من المردود نتاع كذا اذا كان هذا يلزمنا نواكبوا التقنيات الجديده والبحوث اللي هي في صالح الفلاحه
1: بي واحنا باش نحكيوا في هذا باكثر تفاصيل حكينا على تحليل التربه والتربه فما انواع في التربه تلتحق بنا سيده سميحه المعلمي رئيس دائره التربه بالمندوبيه الجهويه الفلاحه بوزاره مساء النور مدام مرحبا
3: ويا عسلامة مدام
1: مرحبا اهلا وسهلا
3: ويا اهلا لاباس مدام عسلامة
1: الحمد لله عايشك مرحبا بيك يعطيك صحه على قبول دعوتنا اليوم في نبض الفلاحين لازم برنامج لازم كنا نحكيو مدام مع ضيوفنا الحاضرين في البلاتو على تحليل التربه وحكينا زدك كيف على البذر اللي الموسم البذر واستعدادات اليوم للموسم البذر لكن هي تخلي بدو بالنقطه الاولانيه اللي هي التربه وتحليل التربه اليوم دور المندوبيه الجهويه الفلاحه ببنزرت في متابعه التربه وايضا زيدة في اقناع والا في تواصل مع الفلاح باش انه اليوم يعمل تحليل التربه نظرا وانه فما برشا فلاحه ما تلتزمش بالحاجه هذه وبرشا فلاحه ترفض باش انه اليوم تعمل التحاليل هذه اليوم دور المندوبيه الجهويه الفلاحه في هذا الكل تفضل
3: وي مدام انا ساعه فرحانه اللي انتم عطيتوا الاهميه لتحليل التربه التربه ما تعرف انت البلانت وين لازم تاعها يترب دونك قد ما يبدا التراب ضعيف على قد ما تجينيش ريكولت بها وما تجيش الصابه بها كيما نحبوا احنا بالنسبه لتحليل التربه في بنزرت عندنا لابوغاتوار ديستيني لتحاليل التربه خلف الكومباني هذه نتاع الزراعات الكبرى احنا عندنا لابوغاتوار نعملوا فيه لي زاناليز اللي مش الفوسفور هكا هو الفوسفور سي ان انديكاتور بارمي لي انديكاتور اللي نعملوهم كوتيديانمون كي تجينا دوموند من عند فلاح احنا جينيرالمون بالنسبه لتحاليل التربه يعرفوها كي باش يبداو يعملوا ياخذوا سيبونسيون باش لا بي ا هي تطلب هذيك تطلب شهاده اختبار تربه اما احنا جينيرالمون نعملوا تحليل التربه يجيونا فلاحه يحطوا لي دوموند نتاعهم نعملوا ديفيرون اناليز اللي هما نعملوا تنسميهم بالعربي ما
1: اي تفضل
3: نعرف نعملوا نسبه الحبيبيات هذه غرانولو احنا نقولوا لها بالفرنسي نعملوا الكلس الجملي كالكير توتال الكلس الفعال كالكير اكتيف المواد العضويه الماتير اورغانيك نسبه الفوسفات اللي توا اللي قاعدين نعملوا فيها توا بالنسبه للبذر قبل البذر وكل شيء نعملوا نسبه الحموضه البي هاش ونعملوا الناقله الكهربائيه اللي هي الكوندكتيفيتي اللي هي تغفلات للسالينيتي ولوحه التربه ونجموا نعملوا حاجات اخرى حتى كان احنا ما عملناش هوني نجموا نتوجهوا للسنترال ونعملوا ديزاين اللي احنا ديما نخدموا مع الاداره العامه نخدموا مع الوزاره دونك نجموا نخدموا حتى ديزاين فيزافي مع الاداره العامه مع الوزاره يعني نخدموا في اللابوغاتوار سنترال وباغسا احنا عندنا لابوغاتوار موبيل يعني نجيبوه حتى باغسا جبناه من توا وجبناه حتى عمي وجبناه في الفلاحة عم ناول يعمل أناليز انستانتاني مش فيابل بيان سور كيف لي زاناليز اللي نعملوه في لابوغاتوار يعطي دي زانديكاسيون
1: بالنسبة حاجة تقريبة يعني يعطي
3: يعطيك بالنسبة لوضعية التربة يا ترى التربة شنو لازمك تزيد شنو لازمك ليريغاسيون شنو لازمك تعمل باغ اكزومبل على الدرينة كي نلقى السالينيتي طالعة شنو الكوز احنا فهمت دونك هذي فيها
1: مدام سميحة وي تفضل تفضل واصل فكرتك تفضل
3: لا توا باغ اكزومبل احنا نعملوا في توا باغ اكزومبل سويت الموسم الزراعات الكبرى هذا توجه وزاره التوجه تاع الوزاره دونك نعملوا لي زاناليز اللي هما جراتوي جينيرالمون لي زاناليز اوروبيان. احنا لي زاناليز نعملوا توا نعملوا نسبه الفوسفات في التراب باش نشوفوا يا ترى يزيد الفلاح والا ما يزيدش. يزيد الفوسفات يزيد الدي ا بي يزيد والا لا. نعمل لي زاناليز نعملوها
1: مدام سميحة. انتم تحرصوا باش انه اليوم الفلاح يقوم بالاناليز هذوما بالتحاليل نتاع التربه والا جوست اللي يحب يعمل؟ فما حرص منكم انتم ومتابعه؟
3: نهب بلاغات لا مدام نهبتوا بلاغات تهبط بلاغات في ديجا هبطنا في جويي هاو توا قدامي البلاغ ديجا هبطنا في جويي بلاغ نطلبوا من الفلاحه نطلبوا من رؤساء الخلايا الارشاد لي سي بي اللي هما هم يتوجهوا للفلاحه ويجيبوا لنا التراب من عند الفلاحه ويجيبوا لنا قائمه اسميه فيها الاسم واللقب وحتى الكوردوني طلبنا حتى في دي كوردوني اكس واي غريك باش تبدا جي فرونسي باش نعمل نعمل عباره شارت كارت نتاع اللي زاناليز نتاعنا وطلبنا منهم حتى السبيكولاسيون للزراعات السابقه خاطرش ما احنا نمشيو على لا سول ماذا بينا يعني على فيرتيليتي دي سول نبدلوا الزراعة مش كل يعني فهمت دونك هذه كل طلبني
1: منهم مدام سميحة. عندنا تفاعل من عند عمل هادي البكوري فيما يتعلق بالموضوع هذا ومن بعد سيد احمد زاده عنده تساؤل.
2: سيدة سميحة اهلا وسهلا بك. انا نحب نسال على ارض الواقع هل هناك معناها اقبال مقارنة بالموسم الماضي بهذا الموسم؟ وهو حاجة إيجابية وإحنا في البرنامج حرصنا باش نحكيه ونعطيه حق تحليل التربة لأنه هامة برشا برشا.
3: باكوي أنا اللي نأكده لك إلى وقتنا المبارحة المبارح مشيت للابوغاتوار نورمالمون فما دي زاناليز باش تعرف يقعدوا 24 ساعه عندك الطون تاع البوز تاع دونك فما سي سيغ اكثر من هكا ناكده لك. احنا خدمت في اللابوغاتوار تاع التربه نتاع بنغرت 447 شانتيون
1: ما شاء الله يعني فما تحسن بالاعوام اللي فاتوا
3: بيان سيغ مدام. احنا قد ما احنا نحاولوا نوجهوا نحاولوا نعملوا دي كومباني نتاع فيلغاريزاسيون نحاولوا نقول نهبطوا بلاغات احنا كنت تثبت في الباج نتاعنا احنا وصلنا هبطنا احنا كيفاش ماشيين نعملوا اكسبرتيز
1: باهي راهو مدام سميحه راهو البلاغ بركه ما يكفيش بالحاجه راهو الدور التوعوي نتاع كل مسؤول والتحسيسي في بلاصه راهو هو اللي يعطينا نتيجه ونجم نشوفوا فما اكثر اقبال والا لا خاطر تعرفوا انه الحاجات هذيا ساعات الفلاح راهو يتلهي في الموسم نتاعو ينسى انه باش يعمل برشا حاجات ولا يقول لك ليه تاخذ لي برشا وقت خلي. لكن اليوم الدور اللي تلعبوا مندوبيه الفلاحه وكل رئيس خليه راهو هام وهام جدا
2: فالدور زاد الهياكل النقابي
1: تفضل انت
3: عندنا دي سي تي في بارتو في ولايه بنغرت
1: باهي
3: دونك دي سي تي في هما من دورهم وديجا هذاك اللي قاعدين يخدموا فيه حتى في لي شونطيون نحكي كلمة احنا جاي من لي سي تي في احنا خرجنا راهو
1: يعطيكم الصحة
3: لي تي في لي تي في قاعدين يخبروا ويعلموا ويعملوا في الاعلان نتاعهم والتوجيه نتاعهم للفلاحين واهمية تحليل التربة يعني قاعدين
1: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ما تجينا ماذا بينا نزيدوا باش نتعاونوا احنا بدورنا وانتم بدوركم باش على الاقل تبدا جميع الاطراف الكلها يعني في نفس الطريق ماشيين خاطر واحد مثلا وزاره بركه وحده ما تنجمش لازم يكون فما الاعلام شريك والمجتمع شريك والفلاح والخبير والمختص باش الناس الكل اليوم نمشيو في نفس الاتجاه مدام ما سميحه. باهي سيد احمد تفضل
3: ابريسي ليميسيون هذيا على قليلة انا من المنبر نتاعكم انتوما نطلب منكم انتوما باش تحثوا الفلاحه اللي مازال مزرعه مازال توا مازال يعني يجيب التراب باش نحلله. انا من المنبر هذيا نطلب منكم انتوما تزيدوا تعاونونا على الحكايه هذه.
2: احنا اختيارنا للموضوع تحليل التربه هو
1: في وقت مدروس احنا رانا عمل هادي راهو يدرس كل شيء بالوقت يعني احنا اليوم باش نوجهوا نداء للفلاحه اللي يسمعوا فينا واحنا عنا برشا فلاحه يسمعوا فينا وبرشا ناس يتبعوا فينا من مختلف ولايات الجمهوريه ويحبوا برنامج نبض الفلاحين على خاطر فيه مواضيع هامه وهامه للفلاح. مدام سميحه اقعد معايا جوست تساؤل سيد احمد من بعد نخرجوا فاصل نعاود نرجع لك. يلا سيد احمد
0: مدام سميحة حبيت نسأل على المدة اللي استغرقها التحليل وهل وقت اللي يرجع ترجع النتائج نتاع التحليل يعني تولي ذات جدوى ولا لا؟ خاطر الحق نتاع ربي مصالح الإرشاد في المندوبية قاعدة تقوم بواجبها فهمني، وقاعدة تعلم الفلاحة على الأقل. نحكي على شخصي ربما ثم شكون ما يخلطهمش الأخبار ولا كذا، في الصفحة الرسمية نتاع المندوبية موجود. فمتي حبيت نسأل على الجدوى التوقيت وحاجة ومقترح، يا ريت مدام لو نقرن التحليل نتاع الفوسفور بالنسبة الحموضة في الأرض، خاطر ساعة ساعة والإشكالية اللي عندنا نحن موجود الفوسفور في الأراضي في الغالبية ما بشكل كافي، لكن تصير نقولوا احنا كل البلوكاج نتاع الفوسفور شنو اللي يعني حبيت نقرنوا نقولوا نحن نتائج تاع الفوسفات بالحموضه نتاع الارض ونقترحوا على الفلاح مع الاناليز يجي مقترح مثلا تنجم تعمل الماده المعينه السلفات فهمتني باش يعاون يعني. والفلاح الحق نتاع ربي مقصرين راه تو الزملاء الفلاح باش يتغشوا عليا المره ذي.
1: نرجعوا سيد احمد من بعد شويه خاطر عندنا فاصل. مدام سميحه تقعد معنا، عندك السؤال نتاع سيد احمد، نرجع لك انا بعد الفاصل ناخذ من عندك الاجابه نتاعك. لكن خليني زاده نرحب بسعاده للمجي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحه والصيد البحري ببنزرت اللي التحق بنا في نبض الفلاحين لليوم. مرحبا، اهلا وسهلا
4: بك. عايشك رانيا، عايشك، وتحية ليك وللأخوة الحضور، وتحية لخويا ممثل نقابة الجهوي للفلاحة بيه بنزرت، وتحية لكافة المستمعين والمشاهدين. بتبع من ننساسي محمد لادي مش ما يتغشش عليا
1: ليه بيانسو ذكر الكل في الكل ذكر
4: رسل مين وتحية لكافة الفلاحين والبحارة بولاية بنزرت.
1: يعطيك صحة سي عادل، احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين، نرجعوكم بعد الفاصل.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده، من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع انتر الجارانتي عامين كاملين. والسوق ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 0000.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيغ اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيغ فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، وإبيلاسيون فيزاج إنكار.
7: أكثر من معلومات كلمونا على 20 661 066 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
4: ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
5: اكسجين فام في كامل انحاء العالم.
6: اكسجين فام في كامل انحاء العالم
5: على www.radiooxygène.tr.
6: على www.radiooxygène.tr.
7: اكسجين فام.
0: اكسجين فام بالصوت العالي.
7: بالصوت العالي.
8: اخبار اكسجين فام.
9: مرحبا بكم في المواد الاخباريه لاكسجين فام. على الصعيد الجهوي، تم رسميا بمقتضى قرار مشترك صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بين السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الصحة منح الصبغة الجامعية لقسم جراحات الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. وفي إطار دعم المبادرة الهادفة إلى المحافظة على نظافة المحيط والبيئة، تدعو بلدية العالية كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني وكل الراغبين في المساهمة والمشاركة في حملة النظافة المشتركة والواسعة والمزمع تنظيمها في منطقة الختمين بتاريخ 1 نوفمبر المقبل. وفي موضوع آخر، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات في بنزرت من الإطاحة بمروجين بحوزتهما 40 صفيحة من مادة القنب الهندية المعروف بالزطلة و2300 علبة سجائر بمدينة منزل جميل، وفق ما أفاد به مصدر أمني لزميلة رانيا طرابلسي. وأفاد المصدر الأمني أنه في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات في صفوف الشباب وبمحيط المؤسسات التربوية، وبعد توفر معلومات تفيد وجود شخصين بحوزتهما مادة مخدرة بمدينة منزل جميل وبنصب كمين محكمة، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات في بنزرت من إلقاء القبض على شخصين تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 عام من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات. هذا تم حجز بحوزتهم 40 صفيحة من مادة القنب الهندية الزطلة و2300 علبة سجائر من مختلف الأنواع وجزء منها مهرب، وباستشارة نيابة عمومية ببنزرت اللي أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل تكوين شبكة لترويج المخدرات في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة، حسب أفاد به مصدر أمني لزميلة رانيا طرابلسي. وعلى الصعيد الوطني، عقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم على الخميس 1 أكتوبر 2026 اجتماع للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وهذا بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس اللي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويلية حسب ما ينص عليها نظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استأنف هيكل مجلس نواب الشعب نشاطها ضمن الدورة النيابية الجديدة، وتتزامن بداية الدورة العادية مع استأنف اللجنة القارة أعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل من خلال الفترات المقبلة، بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة لها. وتختص اللجنة القارة حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومتابعة الملفات والقضايا الداخلة ضمن مجال اختصاصها قبل إحالتها عند استكمال مسارها إلى الجلسة العامة. وتفعل اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 آلية إسناد القروض على الشرف عبر شروع المنظومة المالية والبنكية في تونس في قبول المطالب حصريا على المنصات الرقمية المخصصة في الغرض من طرف البنوك، حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وأكد كاتب الدولة المكلف بالانتقالات الطاقية سيد وائل شوشان أن انعقاد الصالون الدولي للانتقال الطاقي يأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات متواصلة في أسواق الطاقة بالتوازي مع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على المنظومة الطاقية في المنطقة وخاصة منها تونس. وتم تصنيف جامعة قفصة ضمن التصنيف العالمي للجامعات The Time Higher Education للسنة الجامعية 2027، وذلك للمرة الأولى، حيث جاءت في الشريحة 1801 2000 من بين 2297 جامعة مصنفة من 118 دولة، حسب ما صرح به رئيس جامعة قفصة سيد عمار الحدوري. وعلى الصعيد الدولي، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم الخميس أن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف أطلاق النار. ويصوت النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الخميس على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات في الجزائر. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 1 اكتوبر مغيم جزئيا، فمحليا كثيفة السحب بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة اللي تشمل الجهات الغربية، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. والحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة ما بين 28 و33 درجة، وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. أما الريح فتكون القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية، وتتجاوز سرعة الريح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. والبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسيرات، وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الأخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم التلاميذ، خاصة في محيط المؤسسات التربوية، تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: قلبي ضوى.
1: يا منيرة، هذه القليل توصلنا الماضي ساعة و43 دقيقة على موجة إذاعة أكسجين أفهم، واصل معكم في برنامج اللازم لازم، وكنا نحكي على استعدادات ولاية بنزرة الموسم البذر، كيف كيف زادة حكينا على تحليل التربة، وهذا أهم عنصر زادة من عناصر الموسم الفلاحي. هل أنه اليوم الفلاحة قاعدين الكل يلتزموا بالتحاليل هذية؟ هل أنه اليوم التحاليل هذية قاعدة التعاون هي في الفلاح؟ هذا الكل أكثر حكينا فيه مع ضيوفنا الحاضرين بحثنا على يميني سيد أحمد الهماني فلاح، وأيضا زاد إحسان الهلالي ممثل على نقابة الفلاحين ببنزرت، وأيضا فلاح. كيف زاد حاضر معنا سعادة الماجري رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة وصيد البحر ببنزرت، وما ننساوي زاد عميدنا عميد الصحفيين عمرو هادي البكوري اللي رافقني في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين. وكنا زاد في معنا مدام سميحة اللي حكينا معها على تحليل التربة، وسيد أحمد كان حكي وسأل مدام سميحة على تحليل التربة، أهمية التحليل هذية، شنو الحاجات النجم نفهموهم التحليل هذية، شنو الحاجات اللي خرجونا باش نفهموا بيهم النقائص وإلا الحاجات الزايدة الموجودة في التربة. هذا الكل باش نسمعوا الإجابة من عند السيدة سميحة المعلمي رئيس دائرة التربة بالمندوبية الجوية الفلاحة بنزرة. التحق بنا من جديد مدام سميحة، أهلا وسهلا مرة أخرى. مدام سميحة مش حاضرة؟ حاضرة؟
2: مدام.
1: مدام تفضل، مرحبا مرة أخرى.
2: بعسلامة مدام مرة أخرى.
1: يفضلك.
2: بالنسبة سألني المسيو على التحاليل قديش يقعد؟
1: المدة الزمنية نتاعهم.
2: المدة الزمنية نورمالمون يجيني ليشانتيون ما يفوتش أموا نقولوا دي جور هذاك ماكسيموم. هذاك الشيء احنا تعب مدام راهو نعرف هي تواسيك والدنيا ما فهمش شتيك وكل شيء، اما راهو احنا ما نسخنوش الفور. هي هذه البروسيدور نتاعنا احنا نتاع لابوغاتوار، دونك احنا نحاولوا اون كارد سكيليت نتاع التراب. دونك فما بروسيدور كامله، يجينا التراب نغرسوا نجم تقولوا نرحيوا بغواياج وكل شيء، دونك هذيك نقولوا ان موا دونك قدام لي زاناليز التاريخ جلب العينات تاع 21 ويت، دونك 25 عندي التحاليل انا نتاع هذه التحاليل الارشاد الفلاحي بجومين. دونك راهو احنا ماكسيموم ان موا ان موا ماك تعرف شو دو جور تخوا جور، اما التحاليل يحضروا ما يقعدوش. واللي لاحظتوا والتحاليل بالنسبه باغ اكزومبل الفوسفور قاعد يطلع، احنا باغ اكزومبل نذكر انا ولد عمي وستي في 700 احنا توا 400 حاجه، اما رانا الشيفر مش يطلع. امبارح باغ اكزومبل احنا نورمالمون في 600، اما امبارح زدنا مشينا جبنا احنا كمندوبيه مشينا وحدنا وجبنا تراب، فلاح طلب مشينا جبنا من عنده تراب باش نحللوا الفوسفور قبل ما يبدا الكومباني قبل ما يبدا البذر. دونك ما تشدش نورمالمون البروسيدور ما تشدش، راهو ما نقعدوش في اللابوغاتوار ما نخليوش التراب، ديجا هو ما يقعدش التراب. دونك احنا ما يقعدش لي زاناليز ما يقعدوش جينيرالمون ما يقعدوش.
1: باهي برشا مدام سميحة، نخلي لك فما تساؤل اخر بسرعة.
3: مدام بعدتك على الحموضة نسبة اي بالاسيديتي نتاع العرب، فهمتني؟ اسك انا في بالي اللي قريناه هو انه الحموضة تعمل البلوكاج نتاع الفوسفور، اسك التحليل هذا فيه نصائح للفلاح اللي يقوم بالتحليل؟
2: هذا مسيو يجينا نبعثوا ان تابلو، اما النجم ورانا يجينا فلاح، الفلاح احنا بالعكس نطلبوا توم الفلاحة اللي يلقى اي اشكاليه يتصل بمندوبيه الفلاحه. احنا عندنا لابوغاتوار كامل دي جون كاليفي ايجا ننصحوك نقولوا لك شنو البروسيدور. احنا باغ اكزومبل اللي لاحظناه في ليزاناليز هذوما من عمنا والوسناء راه 90% لازم يزيدش الفوسفور، الفوسفور لازم يزيدش الماء، ومالغري سا تلقى بدا تزيد. بالنسبه للسالينيتي راهو تتعمل السالينيتي مش دونك احنا عندنا التراب نعملوا سالينيتي، اما احنا لي ريزولتا اللي قاعدين نخرجوا فيها على الكومباني وعلى الكم نتاع لي شانتيونيت اللي يجيو رانا نقيب نخلطوا الميل، راهو باش نخلطوا له بقدره الميل نحاولوا نخلطوا ما خلطلوش السنين نخلطوا العام الجاي، دونك احنا ماشيين ونطلع الشيفه. دونك احنا بالكميه اللي تجينا نخرجوا ان تابلو. التابلوش فيه مدام فيه الرسم واللقب بيان سور، فيه قداش من كل فلاح قداش من شامبيون جبنا، فيه رقم العينه ونعطيوها رمز العينه احنا، فيها اسم القطعه، فيها المنطقه، فيها اهم حاجه فيها الزراعه السابقه شنو كان زرع قبل، ونعطيو الاهم من هذاك نعطيو قداش نتائج تحاليل الفوسفور الجاهزه اون بي بي ام نعطيه، وفي الاخر نعطيه يا ترى نعطيه الريكومونداسيون تاعي يا ترى تزيد ولا ما تزيدش، نعطيه نقول له تو باغ اكزومبل هذايا عندي انا ما يزيدش حتى واحد، والعام الجاي ناكد لك باش نزيدوا نحللوا باش نلقاهم زايدين، مانيش عارفه يزيدوا جينيرالمون الفلاح اما احنا رانا نعطيو ريكومونداسيون نقولوا له تزيد ما تزيدش. اما بالنسبه للسالينتي مسيو سي الملوحه سان فاكتور دي ديغراديسيون بالنسبه للسوطه.
3: لا مش الملوحه بعد اذنك سامحني. الحموضه الحموضه
2: الحموضه الحموضه البي اتش
3: الحموضه
2: البي اتش البي اتش نعطيوها ما باغ اكزومبل توا ما ديناهاش. ما ينجم اي فلاح يتصل بينا ونعملوا حتى اناليز كامله ماهيش مشكله. البي اتش نجم نعطيوها له
3: فمش باهي باش بعد اذنك خاطر الحموضه تاثر كيف ما تعرف سيادتك فهمتي اللي الحموضه تاثر على استهلاك النبته من ماده الفوسفور فهمتي كي تبدا الاسيديتي طالعه نتاع الارض فهمتي نسبه الحموضه طالعه تولي الارض قلويه يولي يصير لها بلوكاج في الفوسفور فهمت علاش هذاك شنو التساؤل نتاعي انا
1: تفضل مدام
2: تكون مليون الكلام مليون بازيك ما عادش مشكله نجم يتصلوا بينا نعطيهم الحموضه ما فماش حتى مشكله.
1: يعطيك الصحه مدام سميحه على كل هذه التفاصيل. كانت حاضره معنا مدام سميحه المعلمي رئيس دائره التربه بالمندوبيه الجويه الفلاحه ببنزرت وحكينا معاها في تفاصيل التحاليل التربه اليوم. تقريبا في برشا فلاحه قاعدين يلتزموا بالبلاغات اللي قاعده تقدم فيها مندوبيه الفلاحه ووزاره الفلاحه وقاعدين يقوموا بالتحاليل التربه. خليني نحكي مع سعاده الماجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت على أهمية اليوم واستعدادات لموسم البذر وأيضا زيدا نحكي معك زيدا في جانب آخر على التحاليل بالنسبة للتربة لكن خلينا نشوفه بالنسبة للبذر. احنا اليوم عنا الاكتفاء زعمة الذاتي لموسم الفلاحي 26-27 هل انه اليوم فما ما يكفي الفلاح وإلا ما زيد فما التحذيرات؟
0: شكرا أختي وشكرا مرة أخرى على الدعوة.
1: مرحبا.
0: الموسم الفلاحي بدأ ببطيء كبط سلحفات فقدان تام المادة الدي بي بذور موجودة ثم بذور موجودة فيها بذور ممتازة مع تصليح اللي كنت التداخل متاعي في الأسبوع الفارط اللي أنا قلت ثم بذور أوردينير لا هي بذور أصلية أنواع أخرى وديما نأكدوا على يلزم تكون بذور متناغمة ومتناسمة مع الجهات نتاعنا ثم جهات تمشي فيها بذورنا ثم جهات لا
1: يعني كل جهة عندها النوع والخاصية نتاعها
0: الخاصية نتاع التربة نتاعها. فقدان مادة ديابي هي المادة الأساسية والفعالة في الزراعات الكبرى الفقدان هذا باش يأثر سلبا مع بداية الموسم.
1: هل أنه اليوم الوزارة محضرة هذه عارفة اللي فما النقائص في المادة هذه وإلا لا؟
0: أكيد أكيد نحن ديما ولت عنا سنة
1: لازم فما حاجة يعني
0: ولت عنا سنة يا محمودة يا محبذة هم يعملوا لها شوفوها فناء ترجي احنا ديما في أواخر المواسم قبل الحصاد نعطوا الأرقام قبل الحرث نولوا نحكوا على شنو باش نحضروا تحذيرات محتشمة تحذيرات بطيئة مادة دي بي مادة فعالة ونأكد ونعاود الفلاح يعرفوا هذا كي باش نزرعوا تو ثم رأي يقول لك يزرعوا بالفصفات اللي هو فصفات 45 لا القمح كي تزرع بالدي بي عنده فاعلية كبيرة برشا وهذه أمور مجربة وعلاش الفقدان للمادة هذه في أول الموسم بعد باش نشوفوا فقدان في يعني نحن كاين يحضروا فينا نفسانيا باش كي تتفقد حاجه وكتعود انت حاضر نفسانيا كي تفقد اخرى بعدها انا كتوالف انت نفسانيا تستوعب الفكره نتاع فقدان الحاجه من الاول انا دي بي فقدينه
1: يعني اخرى يعني فما يا هذا موجود يا الاخر مفقود يا كي لازم ديما فما حاجه
0: اللي ما فما حلقه ما حلقه فرا
4: بارك الله تمشي للسوق الفلاح مغلي تمشي بلاصة الفلاح عمل الفلاح قد الفلاح ما خلناش الفلاح عمل لنا واحنا زوار رغمنا من
1: حضورة خلينا نكمل مع سعادة ونرجع معكم في النقاش
0: مش نحكو توا على الإيجابيات اللي يلزم باش الإيجابيات اللي يلزم نوضحها ونقولها تم رصد اعتمادات مالية قدرت ب 30 مليار دينار من طرف البنك التونسي للتضامن لفائدة صغار الفلاحين
3: 30 مليون دينار
0: ميساج المفيد صغار الفلاحين نحن ضايع أمر فرحانين به صغار الفلاحين للتحضير للموسم الفلاحي 26-27 الاعتمادات هذه بنسب فائدة 5% وبدون ضمانات وبدون دفع تمويل ذاتي وبشروط ميسرة. هذا الأمر محمود، هذا الأمر مشكور، الإجراء هذا نشكر برشا. الإجراء هذا يعزز من مكانة المؤسسات العمومية المالية. باش ما نحلوش باب المؤسسات أخرى مزدوجة لمؤسسات مالية أحدثت ولا تلعب رئيسي في الدورة الفلاحية والاقتصادية تاع البلاد.
1: تلعب دور رئيسي
0: هي ضمانات مجحفة وبي
1: يعني تعطل
0: الموارد مجحفة. اسمح لي خبرك لكن في الإطار هذا أنا ندعو كاتحاد جهة وبن زرت سلطة المشرفة على البنك التونسي للتضامن اللي هي وزارة المالية والبنك المركزي بإحداث فروع جديدة في ولاية بن زرت. فرع واحد ما يكفيش
1: بالحاجة،
0: ما يكفيش على حب حاجيات ولاية كمية ولاية بن زرت، ولاية فلاحية بامتياز، ولاية استراتيجية. فرع واحد في أقاليم، في ثلاثة أقاليم ما يكفيش، جومين ومستجنين ومغيرة مغيرة، يلزم أحداث فرع أخرى للبنك هذايا باش
1: يساهم ويعاون ويقرب الخدمات،
0: يساهم ويقرب في التمويل اللي هو قابل التمويل على الفلاح. نحن نشجع البنك هذا ونقف معاه، نقف معاه مؤسسة عمومية ونشجعها لما لا مؤسسات مالية أخرى في كل معتمدين كل حي تلقى عنده فرع. نحن نطالب بإحداث فروع بنك تونسي
1: عمل هذا. نرجع لك
5: نضيف لك حاجة سي عادل ديما في الإيجابيات، لأنه احنا ديما نقول صغار الفلاحين في برنامجنا ما نتكلم كنا صغار الفلاحين يمثلوا رانيا 75% معناها جدولت حتى الديون متخلده بذمه الفلاح باش نجموا هما ياخذوا زاد قروض جديده. هذه زاد شيء ايجابي نثمنوا وان شاء الله الاخر الفلاح يسعوا لذلك باش نجموا يدخلوا في الدار هذا.
1: على فاصل نخرجوا بيب ونرجعوا باش نكملوا في موضوعنا بالنسبه لليوم في برنامج لازمنيس.
6: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللي بلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.

0: نبض الفلاحين
1: نبض الفلاحين
0: نبض الفلاحين
1: نبض الفلاحين
2: مواصلين معاكم في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين لليوم. كنا نحكيه على موسم السعدادات ولاية بنزرت لموسم البذر، أيضا زيدا نحكيه على تحليل التربة وأهمية اليوم التحليل هذايا بالنسبة للفلاحين. سعادة لحنا أنت قلت لي الاستعدادات فيها وعليها فيها اللي كل مرة تقريبا نقاو حاجة مفقودة، لكن هذا اليوم نخزروا بالكبير أحنا، هل أنه نحنا اليوم كسلطة إشراف وزارة الفلاحة كل الأطراف متداخلة في جانب الزراعات الكبرى والموسم هذا اليوم حاضرة باش أنه نحن ننطلقوا، خاطر احنا نعرفوا ما قادش برشا ظهر اللي تبدأ وانتوما اللي باش يزرع يزرع، توش قال سيد أحمد بدينا نحرثوا نحن تمريكا نتقلب وبدينا فما شكون اللي بدأ يزرع، هل أنه اليوم البذور ولا البذر الكل متوفر لدى الفلاح باش ينطلق في موسم نتاعه في وقته ويبدأ كل شيء منظم بدون حتى إشكال؟
3: وزارة الفلاحة في موضوع الديابي مش الأمر هنا هي برك، هناك وزارة الصناعة وزارة الصناعة الأمر يرجع لها خطر المجمع يجي تحت سلطة الإشراف زوج وزارات وزارة الفلاحة وزارة الصناعة. ثم أمر آخر نحب نعرج له أنا بالمناسبة دي وفي بداية التحضير الموسم الفلاحة الجديد التباطؤ في تمكين الفلاحة من القروض على مستوى البنك الوطني الفلاحي، طبعا الناس ما اخذتش القروضات نتاعها وهذه اكدت لها في الحلقه السابقه. توا وقت
2: انتم فرحتوا اللي فما قروض باش تتعطى للفلاح، لكن في نفس الوقت فما بطء في العمليه،
3: فما بطء في العمليه اسناد القروض، نحكي على البنك الوطني الفلاحي ما عادش بكري وقت مناسب وقت مناسب لشراء البذور، وقت مناسب لشراء المستلزمات الفلاحيه. تباطؤ ذاك باش تتعطى في القروض ماشي في وقتها تولي امر يرجع بالعكس على الفلاح، يرجع سلبا عليه خاطر لازم تتعطى له وقت اللي هو يلزم يعمر الارض. نرجع لك النقطه الاخرى، وزاره الفلاح حاضره ولا مش حاضره؟ وزاره الفلاح في ناحيه البذور، البذور انا نشوف اللي هي موجوده موجودة البذور، لكن انا ماذا بي وزاره الفلاح تكون موجوده مش في البذور كل موجوده في العام كله، موجوده بخلايا الارشاد نتاعها بالمندوبيه نتاعها مع اصدار قرارات جريئه في الدفع ونحو الناس هذيا اللي في المندوبيات، وفروا لهم المستلزمات وفروا لهم الوسائل
2: باش يتحرروا
3: امكانيات ناقصه. انا امكانيات ناقصه، احنا ما نعاتبوش ناس امكانياتها ناقصه، يلزم توفير، هذه سياسه وطنيه لتوفير امكانيات للمؤسسه هذه، المؤسسه هذه تسهر على الفلاحه تسهر على
4: الدوله الارشاد
3: على المواصله. وزاره الفلاحه يلزمها توفر الامكانيات اللازمه خلال الارشاد باش تبع الفلاحه باش تقطع الطريق امام اطراف اخرى اللي هي تولي تخدم خدمه احنا نحبوا خدمه تابعة الدولة، خدمة حكومية، خدمة متاع المهندسين متاعنا اللي هما بالألاف،
2: يعني هما اللي يجيوا ويراقبوا ويتنقلوا ويشوفوا ويعاينوا.
3: أيوه، نحن نحبوا إرجاع الدور الريادي لخلايا الإرشاد الفلاحي في الجهات الفلاحية، يلزم ترجع الدورة ذي. الدورة ذي كان دور ممتاز ياسر، كان دور شهدت له تونس
2: الأمن الغذائي نتاعها الكل، يعني
3: كنا نحن تجربة رائدة في الأمور هذه، دول تتبع فينا في الإرشاد الفلاحي في خلايا الإرشاد. الدورة ذي يلزم يرجع الفلاحة ترجع لقطاعها العام، ترجع للدولة خاطر هذا أمر هام. الفلاح يلزم الناس كلها تعاونه تقرب له، سامع مشاغله وسامع الانتظارات نتاعه. نحن نأكد ونعود ونعود ونأكد ونأكد اللي يلزم تحضير كل المستلزمات لإنجاح الموسم الفلاحي.
2: يعني نحضر كل شيء ما بعد
3: ومن بعد يبقى الخدمة على الفلاح.
2: سيد أحمد
4: كان صديقي سعاد ذكر أنه نقص مادة الديابي، الحمد لله نقوله اللي ثم نقص في الديابي موجود الفصفات، لكن هذا يحل على مشكلة باش تعرضنا في القريب العاجل
2: اللي هي
4: اللي احنا كي نعطيه الديابي يعني عندنا مهلة نتاع شهر ولا بعد ما بعد الزريعة يعني نجموا نلكلكوا شوية في اللامونيتر حتى كان يتعطل ولا كذا ولا يصير نقص في التزود، هاك الديابي هذاك يعاون المرة الأولى النبتة باش في المراحل الأولى نتاع الإنبات نتاعها، لكن باش نعطيه الفصفات انا والفسفات ديريكت يعني النبتة في الورقة اثنين في الدنيا مش تبدا يزمك تاعت المونيتر. هذا يحيلنا وانه مادة الامونيتر يلزمها سنه تتوفر على بكري باش الفلاح ياخذ باش النبتة تاخذ غرضة. زينو راه مش تولي مشكلة تولي يفوت لابور الاول نتاع المونيتر اللي اوتوماتيكمون اللي هي مرحلة نتاع التجدير فهمتني مش تولي تجي النعمة ناقصة. عاملين توا الكارثة اللي صارت في منزرة اختي رانيا انه النعمة ما جدرتش
2: وقتها صارت مشكله
4: صارت نقص في المردوديه فهمتني. اثناء ماذا بينا لمونيتر على بكري
2: عمل هيك
0: باش نجحوا هالموسم هذايا يلزم كل الاطراف المتداخله تحضر روحها. وانا مش نحب نركز على القروض لان القروض ديما تجي متاخره وتجي كذا. احنا توا هنا في موسم البذر وقريب باش ندخلوا في موسم جني الزيتون معناها جني الزيتون والفلاح ديما يقدم الوثائق نتاعه ما يخوش القرض ويلزمه هو عنده مصاريف اللي باش هذه رساله طمعنا وقت اللي احنا نسبقوا له القرض وياخذوا قبل وقته ينجم يخدم هو مرتاح
3: ينجم
0: احنا على الاقل هي رساله طمعنا يعني. هي رساله طمعنا سيد احمد مش كيك الفلاح يخدم في اريحيه
4: اي نطمنوهم
0: هو مطمئن
4: نطمنوهم مثالش
0: غير واضحه بالنسبه لي
4: عمل هادي نطمنوهم مثالش وبارك الله في الدوله اللي وفرت 30 مليون دينار و30 مليون دينار او ترش معناها 30 مليون دينار معناتها 30 مليار و30 مليار راهو كي تحط على 250 الف فلاح موجود على كامل تراب الجمهوريه راهي حكايه فارغه يعني بمعدل 120 دينار للفلاح ما عندها ما تعمل
2: يعني ما يكفيش بحاجة الفلاح
4: معاك انا باهي يعطيها الصحة دولتنا وكذا منهم منا اما راي 30 مليون دينار راي شوية راي جمعية نتاع كورة تلعب بها في موسم جمعية واحدة فهمتني 20 جوار يعطيها الصحة الدولة وكذا اما 30 مليون دينار راي شوية. والشروط المجحفة التو اللي حطتها انا كنت نسمع في الاخ احسان زميلي فلاح رائد وسي عادل فهمتني الشروط المجحفه اللي حاتها البنك الوطني الفلاحي فهمتني لله تقويم الاراضي وشهيد ملكيه وندرا شنو تيرا نشتري اراضينا عشيه في بردون اشتري اراضينا مازالت
2: يعني فما
4: الاشكاليات مشتركه
2: الاشكاليات هذه نتاع القروض وانه لازم يكون فما فما كل شيء ملائم ومسهل خلينا نقول إداريا بدون ذكر الأسماء المؤسسات. لكن احنا اليوم كي نحكيه على القروض وإلى القروض اللي تقدمها الدولة لكبار الفلاحين وإلى صغار الفلاحين اليوم كي تحكي تقولي 30 ألف دينار ولا 30 مليون دينار تقولي أنت راه اليوم شي تقسموا هذوكم على 250 ألف فلاح في تونس الكل راه شي تيح باي كل واحد ما نعرفش أنا قد
4: 120 دينار
2: تقولي أنت ما يزيدش هل أنه اليوم حسين المبلغ هذايا قادر باش انه اليوم الفلاح يقول راني عندي الفلوس نجم ننجح الموسم نتاعي.
5: يقولش الفلاح عندي فلوس خاطر الفلاح ديما ما عندوش خاطر الفلاح بالرسمي ديما ما عندوش خاطر من حاجه لحاجه مش مركز على قمح وشعير ولا مركز على زيتون ولا مركز على حتى
4: خاطر الفلاح
5: ما عندوش
2: مش مع بعضنا سيدي
5: ما عندوش
2: الكلمه
5: هي جت فرصه القرض الموسمي بالنسبه لصغار الفلاحين
2: باهي
5: بالنسبة عاونت عاونت برش في نفس الوقت ما عاونت عاونت اللي عطاه وسهله وبأمور خفيفة على الوراق بالنسبة لما كما قلت من غير ما ذكر اسمي أبو جيت مأخر جيت وقت جاء القمح وجاء الدي ابي وجاء الفصفات وكل شيء في الحوانت موجود في السيونات موجودة الفلوس ما فهميش
2: السيولة ما فهميش
5: هي باش باش يخدمو وكي وفيه هو القمح والشعير والديابي وفيه سيبت الفلوس وسيبت على مراحل 50-50 تعطيك بون وتاخو بيه قمح بينما في الوقت اللي احنا كنا فيه اللي السيلون ما اسمه هو السيلون ما يقبلش يحب ليكيد ما يحبش بونو يحبش يبقى يستنى
2: فهمتك
5: فهمتها بين الفلاح برشا معناها هو بياخذ 6 ماخذ 5 ملايين 10 ملايين اللي كان باش ينجح الموسم الفلاحي نتاعها نحكوا على القمح والشعير مش نحكوا على حاجه اخرى هي باش باش يخدم لهنا كنت لك تعطي ستر تعطي ستر ومن ترى ما فهميش هي باش باش يخدم سامحني
2: صحيح
5: باش باش يخدم نزيد تعطي له في جانفي شامبي وفي جانفي.
2: هو نورمالمون يكون قبل
5: نورمالمون نورمالمون تو الواحد لحنا الوقت لحنا فيه البذور متوفرة. مشيت وشفت البذور متوفرة صحيح مش لأنواع الكل مش لأنواع الكل أما تلقى خوذ
2: على الأقل
3: مش تلقى خوذ. سمعني زاد حسين عايش خوذ احنا طوال المسافة نتاعنا يتغش علينا في الليل الجزائري.
5: لا سامحني
3: فهمتني ثاري كل أرض شنو تتلقى شنو نوع القمح اللي يمشي معاه يعني انت وقت اللي مثلا
2: هو
5: من يعني لا لهنا من يزد صحيح فما أنواع تمشي فما مع فما أنواع تعطي
2: أما يقول هو وكا عندي أين
5: أنت سامحني أنت على الكا تعمل متاع القمح
3: لا فرق بعيد صحيح
5: كا تعمل متاع القمح اللي يبقينا الجانفي احنا نلوجه وتطلب فيك فماش قمح فماش قمح نتلزو في طرق أخرى تخذت أنت سنيك تلقى قمح تشرم تخوش يا أخوي أنا خبيه كي يجي قمح آخر اللي حاجتي بيه نبيعه ونشري قمح صح ولا مش صح؟
2: صحيح
5: أما ولا توقع عام أبيض
3: العباد شعفت راهو من
5: عام
3: لا توا العباد شعفت راهو الغالبيه مخليه زريعتها بحول الله
5: مش تصير ان شاء الله
2: الكارثه
3: فهمتني ان شاء الله بحول الله ما تصيرش الازمه لان الفلاحه الغالبيه نتاعها فهمتني مش الشوك اللي صار تعلمناه وعملناه الازمه نتاع البذور فهمتني ولات الفلاحه خذات احتياطاتها وخلاوا بذورهم فهمتني الدولة يعطيها الصحة حويجة برك مصالح الإرشاد نتلها وبين في توفير الوسائل والإمكانيات ما
2: مهمة أي تفضل
5: كلمة شكر للسي تي في متاعنا نتاوتيك تكل عليها تخدم بالكدي بالحق تكلمها تكون بحذيك بالرسمي
3: احنا في الجنوبية ما عندهمش كهرباء
5: لا والله لا السي تي في نتاوتيك تخدم ريت تحب تخدم أما شنية ديما الفلاحة ما هيش
2: بيه خلينا نواصلوا في موضوعنا لكن في هذا الكل كما كنا نحكي وعملت بالي برشا كلام اليوم على القروض اللي تجي مخر على تحذيراتهم يقول لك انا كي يجيني القرض في جون في شنعم بيه انا ولا طوى حاجتي بيه باش ناخذ ونحضر روحي ونخدم ونعدي اموري وكل شيء لكن احنا اليوم شنو اللي يخلي التعطيلات هذه قاعده تصير في كل مره
0: ان شاء الله
2: احنا هل انا ما فماش استراتيجيه معتمده في جنب
0: احنا ديما نطالب استراتيجيه معنا وطنية تقرا حسابها ويزم تقييم الموسم باش نقارنه بالموسم الماضي وشنو الحاجات اللي يزم نوفره. أنا أكيد حسب متابعتي شفت فما جلسات فما لقاءات مع كل المصالح المعنية وباش يحبوا يحاولوا يداركوا ويصلحوا ما يمكن أصلاحه وهذا شيء نحبذوه إن شاء الله السنة الموسم ما نوصلوش أو نعيشوا مشاكل اللي عشناها في الموسم الماضي وهذا باش نحن باش نتابعوه كبرنامج والمندوبية هي موجودة على ذمتنا وبش تمدنا بكل جديد وإن شاء الله تتدخل معنا الأخت باش تعطينا فكرة الأخت هو بيها معنا باش تعطينا فكرة
2: قاعدين ينسقوا ديجا معاها إن شاء الله باش يكلموها تتواصل معنا مدام هودي وبيان سور زيدا كي نحكيوا على موسم البذر هل انه اليوم سعاد برشا حديث على الموسم الفلاحي وبرشا كلام على الاستعدادات وكل واحد يقول لك انا يحكي على القرض واحد يحكي على البذر يقول لك مش متوفر الاخر يقول لك فما مثلا الماده هذه مش موجوده هل انه اليوم هذا كنا احنا الاستراتيجيات المعتمده بالنسبه لوزاره الفلاحه والمندوبيات وحتى الخبراء والمختصين في الجانب هذا هل انه اليوم فاهمين شنو اللي قاعد صاير محضرين كل موسم ولا جست هنا عندنا موسم نتعدى وكما يتعدى وكهاو
6: لا ما نش محضرين والسبب يرجع لعدم وجود استراتيجية وطنية للفلاح هذا نأكد عليه ألف مرة نحن نعيش في بلاد فلاحية الركيزة متاع الاقتصاد متاعها وعائدات الاقتصاد من عملة صعبة والموارد الاقتصادية ترجع للفلاحة أولا لكن نحن نعيش في بلاد بدون استراتيجية فلاحية نحن عندنا استراتيجيات تاع قطاعات كل قطاع وحده لكن كاستراتيجية وطنية مش نعرفوا كي نعملوا استراتيجية وطنية نعرفوا نحن التحذيرات متاعنا كيفاش تتم على أنا أساس أنا على أساس البذور المتازة كيفاش تحول على حسب الجهات متاحة الطلبات متاحة

0: الوظيفي مخطط من 2026 2030 يحكي على الفلاحة اللي هي ركيزة أساسية واللي هي أمور استراتيجية للشعب كامل. لكن نلقوا اللي هو الفلاحة ما تأخذ من المخطط هذا كان 3%. هنا يلزم قرارات جريئة، يلزم استراتيجية وطنية للفلاحة، يلزم التحضير يكون من الأول. نحن نعمل تحضيرات كما عيد الأضحى، تو نبدو نحكو على علوش العيد قبل 10 أيام، ما نحضروش من تو. يلزم يلزم
1: يلزم ديما فما مسبقا.
2: سامحني سي عادل
1: لحظة بركة جوست عنا التليفون باش نجمو نثريو أكثر الحوار وناخذو أكثر معلومات وناخذو أكثر تفاصيل. نواصل معاك سي عادل خاطر ديجا باش نرجع لك 18 سبتمبر على الاجتماع الوطني عملته وزارة الفلاحة على البذر وعلى الموسم الفلاحي والاستعدادات والجانب هذا. تلتحق بينا مدام هدى؟ مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بيك ومرحبا بالضيوف اللي معاك وفي البلاطو.
1: شكرا
3: لك إذاعة تكسيشان وفيم وشكرا على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة مدام هدية الجلاسي، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الجهوية الفلاحية ببنزرت. الحقيقة مدام هدية احنا نحكينا في زوز نقاط مهمين، هو الاستعداد بالنسبة لموسم البذر، وأيضا زيدا حكينا على تحليل وأهمية تحاليل التربة بالنسبة للفلاحة. هل انه احنا في هذا الكل اليوم حاضرين، فما كل شيء متوفر اليوم للفلاح باش انه يبدا موسم فلاحي متاعه وهو مرتاح من غير ما يخمم في حتى نقائص موجوده؟
3: انا باش نبدا بالكلمه اللي قالها سي محمد هادي ذكوري، قال ما نجموش نبدا في الموسم الجديد الا ما نقيموا الموسم القديم. لما نقيموا الموسم الفارق بإنجاز لا محاله، رغم الموسم الفارق رغم الاشكاليات والصعوبات والظروف المناخيه اللي رافقت الموسم منذ البدايه نتاعو، بما فيها تاخر الامطار الربيعيه والكل الاشكاليات هذيا والصعوبات ما نجمش نحكي فيها. كنت تفضلت انتم وحكيتوا فيها في برشا حصص قدمتوها قبل. رغم ذلك إلا أن الموسم يعتبر طيب في مجمله. وزارة المحالة الكميات المجمعة إلى غاية 31 أوت 2026 هي 1,740,000 قنطار، منها 200,000 قنطار بدور إكتار، وبدون اعتبار اللي إنتاج كمية إنتاج الشعير ما دخلت ما وقعش التجميع نتاعها اللي فيها هي في حدود 200,000 قنطار. وهذا نعرفوه علاش راجع للشعير يتباع لبرا لبرشا حاجات. يعني احنا نحكيو لهنا على نسبة تجميع مقارنة بالإنتاج 81%، وإحنا على مدى كي نقول على مدى 20 سنة التالي عمرنا ما وصلنا نسبة تجميع في حدود 81%. ونحب نذكر بالمناسبة نوجه تحية كبيرة برشا لسي عماد العابور ونقول له اللي بنزارت كل عادة تحافظ على المرتبة الثانية من حيث التجميع والمرتبة الرابعة من حيث المساحات المصدرة.
1: مدام هدية مش موجود معانا اليوم، حضر بحضرنا سعادة. ايه ايه
3: ايه
1: يعطيك صح.
3: نقدم له خاطر هو قبل في حصة قارة بالجارب باش تتفكرنا المرتبة الثانية من حيث التجميع، باش نقول له راه ديما نقعد نحافظ على المرتبة الثانية من حيث التجميع والمرتبة الرابعة من حيث المساحات المقدورة. الاستعدادات للموسم الحالي نحن كنا انطلقنا في عملية وضع البذور الممتازة منذ بداية شهر أكتوبر، لحد الآن الكميات الموضوعة هي في حدود 18,000 قنطار. من حصة مبرمجة لولايات بنزرت 70,000، يعني الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي كانت وزعت الحصص حسب الولايات، وحصة ولايات بنزرت هي 70,000 قنطار. 15,000 قنطار هذوما كان 15,800 قنطار قمح صلب و 2,200 قنطار قمح ليل. الأصناف موجودة، صحيح هو توا ما كملش الأصناف الموجودة الكل، لكن راهي الأصناف تتحط ما تعرف أنت كيفاش يقع تكييفها البذور نتاعها والتحلل نتاعها على مستوى وزارة الفلاحة. كل مره نحطوا بباريتين، معناها من هنا تقدر تربي لبدايه موسم البذر تبدا الاصناف الكل موجوده. حاجه اخرى بالنسبه ونحب زاده حاجه اخرى تربي نعرج عليها، انتم ذكرتوا قبل في البلاطون تاعكم قلتوا رايتي بنزرت تحطت بذور عاديه. انا بقول لكم رايتي بنزرت ما تحطتش لحد الان بذور عاديه، راهي بذور ممتازه اللي تحطت. انا البذور الممتازه هي فيها ثلاث اصناف من البذور الممتازه. بذور ممتازه جيل واحد اللي هي SAA اللي تبدا نسبه الانبات نتاعها 90%، ولما كان تتيح نسبة الإنبات 85% تولي SAB، ولما كان تحت نسبة الإنبات 83% تولي بذور صنباء ماهيش بذور عادية. بالنسبة للأسمدة لحد الآن أنتم تعرفوا الدي أي بي مانيش باش نحكي عليكم تحكيتوا عليه. الدي أي بي فما مشكلة الدي أي بي، بما أنه المادة الأولية اللي تصنع بها الدي أي بي هي يقع توريدها من برا، تسويت للحرب الموجودة من عناول وما بيقرمز الكل باش نخدموا باش

0: وزارة الصناعة بيستقبل بالماتير الترمير من خلفها من عمليون ما فماش برشا كونتيتين تاع دياقي. رغم هذاك ولات من وزارة الصناعة حصتها من دياقي لحد الآن وضعوا 27 ألف قنطار أي بنسبة 18% من الحاجيات المتيحة. لكن السبير كارونتاك موجود حب لهنا بالله الدعوة من الفلاحين المنتجين للحبوب الكل راهو السبير كارونتاك دياقي ما فماش فرق بينهم. راهو سوبر 45 في 45 مليون من كيدوسان وال 40 والدي في 46 مليون من كيدوسان انا في 20% تاع ديا تاع امونيتر مش احنا بتصير الكونتيتي تاع امونيتر بعد في ال 40 هذا معناه باللي تاع 40 تاع امونيتر في وقت في البريء اقوى في الدوزيام اقوى في الدوزيام اقوى فما حتى مش بالنسبه لما نعرفش لو حاجات اخرى.
1: يعطيك صحه مدام هدى. اي تفضل عملي لك العمل في
2: شهر اخر بعد على التوضيحات اللي قدمتها لنا. وذاك احنا علاش نحرصوا ديما باش تكون الاداره طرف موجوده معانا باش يوضح لنا. نحب نسالك هل المساحات المبذوره سنه اكثر من الموسم الماضي او هناك تراجع؟
0: حدود 100,000 قنطار 100,000 هكتار تقريبا إذا فما ديك الرجمة دينا القمح القمح اللين والشعير فما مساحات المبرمجة زي ما القمح اللين فيها زيادة مساحات الشعير باش يقع تراجع في المساحات فيه. هذا كبرنامج أولي هذا كبرنامج أولي عملوا لنا 6,000 هكتار قمح لين بسنين المساحات المبرمجة في القمح اللين هي 9,000 هكتار والشعير عملوا 10,000 هكتار باش يقع تقريبا ضربة 7,000 هكتار شعير بسنين والبقي اللي قمح الصال باش يحافظ على نفس المساحة 81,000 هكتار والترسيكال تقريبا 3,000 هكتار.
1: باهي برشا. يعطيك صحة مدام هدى على كل هذه التفاصيل. تحية ليك مدام هدى الجلاصي رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت. الحقيقة أعطت أرقام مهمة وهامة جدا تفاصيل ممتازة بالنسبة للموسم الفلاحي. لكن احنا عنا تليفون آخر زيدا من عند سي عبد الرؤوف اللي يحضر معنا خبير الفلاحي باش نحكيه معاه زيدا بأكثر التفاصيل. مساء النور مرحبا سي عبد الرؤوف أهلا وسهلا.
3: أهلا بك مساء الخير تحياتي للحضور ولكل متابعين البرنامج.
1: شكرا لك سي عبد الرؤوف يعطيك صحة على قبول دعوتنا. عمل هادي أكد ويعاود رأي لازمنا نكلمه سي عبد الرؤوف باش ناخذه من عنده خبيرنا الفلاحي باش نحكيه معاه بأكثر تفاصيل. حاضرين بحضرية في البلاتو سي عبد الرؤوف عمل هادي البكوري سيد عادل الماجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببنزرت وأيضا سيد أحمد الهمامي فلاح رائد كيف زاد نقابة الفلاحين سي إحسان هلالي. كنا نحكيه سي عبد الرؤوف على موسم البذر استعدادات ولاية بنزرت وأيضا زيدا حلينا الباب وحلينا قوس آخر على تحاليل التربة وأهمية تحاليل التربة وإحنا بينصور زلنا نحكيه معك في التفصيل هذا تفضل.
3: شكرا. هو في حقيقة الأمر اللي يخرج الصدر اليوم أنه جميع المتدخلين اللي يزمهم يكونوا موجودين اتوجدوا الحمد لله
1: الحمد لله.
3: وهذا كانش نحس اليوم في الحسن تاع اليوم بالذات
1: عمل هادي راهو عمل هادي شفت اللي عمل هادي
3: نعم لا لا انا نعرف اللي سي صبر ربي يطول في عمره
1: ومنها
3: يخدم برشا كنت وحنا ديما منها في خدمه الفلاح والفلاحين. اليوم وقت التدخلات اللي صارت تم وضوح للرؤيه انا مطمئن كمتابع للقطاع لانه من خلال المتابعه نتاع الموسم ولا جاء التدخل نتاع دائره الانتاج النباتي اللي اعطت الارقام الصحيحه يعني كل كيلو قال الثانيين الثالثين الرابعين نسمع أرقام صحيحة تطلق من ولاية بنزرت سواء في مستوى تقييم الموسم سواء فيما يخص الاستعداد
1: نسبة نسبة زادة التجميع سي عبد الرؤوف نسبة التجميع زادة يقول لك احنا محافظين على المرتبة الثانية وعندنا 81%.
3: أنا أقول لكم ولاية بنزرت هي عم ناول حزات حظها بنسبة لبس لها من مثل مونيتر وهذا علاش النتيجة كانت موجودة. أما على عكس ولايات الآخرين اللي ما خلاوش حظهم وكان بالإمكان رانا لملنا 20 مليون قنطار ومش لازم نرجعوا إن شاء الله اللي صار عملنا ما نعاودوش نتلفاو السنة. أنا اللي راح السنة وأنه عديد الاجتماعات اللي صارت في الصائف والفارطة ومن خلالها تم اتخاذ عدة إجراءات فيما يخص متابعة الموسم وتوفير من مستلزمات الإنتاج على غرار القروض وعلى غرار البذور وكذلك الأسمدة. الرغم أنه حلحلة في الطريق الصحيح احنا قاعدين إن شاء الله قاعدين نمشوا في الطريق الصحيح وهذا من من من من من من باب أنه الإنسان يكون هذه رسالة طمأنة صحيح احنا الموسم انطلق والحمد لله صحيح وحنا في ولاية بنزرت خلينا نكون في ولاية باجة وجندوبة ربي مازال ما منش علينا بخير، وان شاء الله بالمناسبه هذه ربي يعطينا من خير ويعطينا من
1: خير.
3: هو يكون الحافز الاول والاكبر باش الفلاح يشارك ربي ينطلق، وفعلا الفلاح انطلق، لكن الانطلاق نتاعو خليني نقول محتشم نوعا ما، لانه ينتظر في الامطار الاوليه باش ينجم يقوم بك عمليه المعاوده وينطلق في خدمه الارض نتاعو. فيما يخص القروض تحسيت الامر لابد مش الفلاح توا سهل، معناها الصناديق معناها ثم من اجراءات تمت وثم معناها فلوس موجوده، الفلاح لازم يزرب ومعناها ماذا بيه معناها يجري باش معناها يقدم مطلب نتاعو ويتلافى ممكن النقائص اللي صارت في الموسم المقبل. بالنسبه للبذور انا نقول الحمد لله وانه ما تم انتاجه وما سيتم ترويجه حاليا حتى من خلال ما قصتونا الرقم الاخت معناها هدى من دايره التجنباتي، لانه العمليه قاعده تصير بين الشق طيب خلينا نقول طيب ما نعيطوش برشا، رانا سالنا 500,000 كنتار بحول الله باش يتفزعوا ان شاء الله نسكو تاخذ حصتها
1: ان شاء الله
3: في حدود 25% من الحاجيات نتاعهم، ما تبروش يكروشنا تتم عمليه مراقبه عمليه التوزيع وبطلاق الحال يتم توزيع الاصناف هذه حسب الجهات وحسب تاقلمها، وبالتالي نجموا نوصلوا للحل.
1: فيما ان شاء الله
3: تحليل التربه بخصوص تحليل التربه هي عمليه مش ديال الغايه، ولو انه رعاه من عنصر الفساد هو عنصر من عناصر الانتاج، ماهوش هو العنصر المحدد الرئيسي لانتاج الحبوب، وانما راهو العنصر المحدد الرئيسي هو ماده الازار. وهذاك علاش انا اليوم اثني على المدافع نتاع احمد، لانه قال حاجات مهمه جدا يمكن ما تلقاش الجواب. ان شاء الله في اول فرصه نتلقى الوقت نعطيه عده اجوبه
1: ان شاء الله. ان شاء الله تكون بحضينا سي عبد الرؤوف
3: الدعوه في ماده الفساد في الارض ومش لازم معناها يتعامل معاه
1: سي عبد الرؤوف. سي عبد الرؤوف احنا نستناو زيارتك لينا والمجال مفتوح ليك، دعوه لتكون حاضر بحضينا.
3: بتوقع حضر الزيتون نجي خاطر هذاك
1: مرحبا
3: احل له كثيرا. حتى نقول كلمه حبذا ان نفكر من هنا فقاعدا في تحليل خشوبه التربه، لانه كما قلت لك الفوسفات ماده تقريبا متواجده في معظم الاراضي اللي هي قاعد نخدموا فيها ونتداولوا فيها زراعات كبرى، وهذاك علاش تو النتائج السنويه تقريبا 95% اراضينا فيها الفوسفات. المشكل مش تم، المشكل اراضينا اصبحت معناها كعبه، اراضينا ماهيش خصبه، ماناش قاعدين نطبقوا في التداول الزراعي. وهذاك علاش عنصر يبقى ديما عنصر الازوت سواء النسبه المتوازنه في الماده الدياقيه واللي عاده ما تعطي الاضافه في البذر، وهنا نقول الفلاح راه عندكم الحق اما ردوا بالنا راه في الاراضي القلويه والاراضي فيهم نسبه حموضه مرتفعه هاي الدياقي معناها ينجم يسبب مشكل، وهنا يولي الاصل انه نلتجي للماده الفوسفات، لكن الفلاح وقت تدخل معناها مرحله تصنير الى 3 اوراق يعطي الرشه الاولى نتاع ماده الامونيت، ثم بعد ذلك تقوم بالمواد بمدوات الاعشاب الطفيليه. معلومه نحب نقولها بالمناسبه، على طول رينا ثم تفشي كبير للاعشاب الطفيليه اللي معناها على غيران المنجور ومثلا والبرام. بالتالي الفلاح ماذا به انا نقول الناس اللي وجدت عندهم المشكله هذه مثلا بس كان يوخر شويه في عمليه المعاوده حتى الرب سبحانه يعطينا نطر باش توقع عمليه الانبات الطبيعي نتاع الجوف الاولاني نتاع الحشيش هذه، وبالتالي مع عمليه المعاوده اللي تكون نوعا ما متاخر بالنسبه اللي عنده الامكانيات فهمتني، وبالتالي نجم يقضي على جزء كبير من الاعشاب هذه. كذلك بالنسبه لماده الهالو معناها الهالو هو عامل مشكل وتنجم تكون نقص بنسبه كبيره معناها في بالنسبه للفول، ماذا بين الناس يفكروا ان يوخروا شويه في عمليه البذر. وانا نعرف ان المناطق اللي سبق فيها المطر سمك المتطوع قاعد نابت تو خليه ينبت ما عضوش تو خليه ينبت شويه شويه او من الناس سمعتين 3 4 ينجم يظهر فيه الهلوك، وبالتالي مع عمليه الحراسه نجم نقضوا على نسبه لاباس بها من الآفة هذه اللي قاعدة تسبب في مشاكل معناها الأراضينا.
1: يعطيك صحة سي عبد الرؤوف على كل هذه التفاصيل. حضر معنا سي عبد الرؤوف الرضواني خبير الفلاحي، عطانا الحقيقة تفاصيل ومعلومات مهمة جدا. يعطيكم الصحة، الوقت بدا يدهن، خليكم كلمة الختام الناس الكل. سي أحمد خليك كلمة الختام تفضل.
4: والله كلمة الختام إن شاء الله موسم واعد اللي نرجوه من وزارة الفلاحة والمسؤولين في المندوبية. على فكرة حبيت نوجه تحية لمدام هدى اللي هي جلادياتور في المندوبية، فهمتي، مش رمي ورود، هذه امرأة تخدم على روحها والحق وما لقينا منها كان التعاون وكافة الأطراف الحقيقة نتاع ربي. نحب نوجه لهم تحية كيف كيف للاتحاد وللنقابة والعام الهادي بالاساس اللي يصر وانه يلم الناس الكل فهمتني ولا لا، ديما الانسان اللي يجمع واذاعه اكسجين قاعده تساهم، هذا كله راهو الاولى والاخرى، هذا كله مصلحه البلاد، راهو مش مصلحه عمد الهمامي ولا سي لهدي البكولي ولا سي عادل ولا سي عماد، هذا كله مصلحه البلاد. ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله يوفروا لنا ماده لامونيتر على بكري، ان شاء الله اللي سي تي في خلايا الارشاد يوفروا لها الامكانيات باش تكون قريبه للفلاح، فهمتني، خاطر وقت اللي تسمع لي سي تي في مصلحه ارشاد ما عندهاش كهرباء ومتموقع في البلاد، راهي مشكله كبيره.
1: يعطيك الصحه سي حسين، تفضل.
5: نشكر البرنامج، نشكر اكسجين اف ام، نشكر الحضور الكل،
1: يعطيك الصحه، وان شاء الله في مواضيع قادمه،
5: ان شاء الله في مواضيع قادمه ومواضيع ما
1: اهم
5: ما اهم،
1: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك على حضور بحضنا. سعاد نخلي لك كلمه الختام، تفضل.
6: كلمه الختام، نحن ماذا بينا تكون اللي بلي انا ما خذيتش وقت كافي على تحليل التربه، بالمناسبه هذه نحط في الفلاح باش يكونوا سباقين في تحليل التحاليل نتاعهم في التربه، خاطر النسبه اللي خلطت تو 600 هم في اخر اجتماع طالبين 1600 كما قال سي محمد هادي، تاكيد على الفلاح باش يكونوا ثم نكون نطوروا رواحنا ونكونوا في مستوى الطلبات جديده في العولمه الجديده نتاع الفلاحه، حلوا التربه باش نعرفوا ناهي الارض اللي تسحق هذا نسحقك، لكن في المقابل الارقام اللي ذكرت مختي هدى كنت انا وياها في جلسه توا في صباح في ماطر نتاع العام السابق، نحن الارقام هذه نفرحوا لها، لكن نحكوا على جديد، على انطلاقه جديده، الانطلاقه الجديده
1: لازمنا نحافظوا والا نزيدوا على الرقم هذا،
6: يلزمنا نتعظوا من العام السابق ومن الخطه السابقه به. دعوات انا باسم الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري ببنزرت نطالب بالبذور هذه باش تمشي الناس المستحقين في الاجال نتاعها وفي الاجال المناسبه باش نضربوا بيد من حديد على المحتكرين والمضاربين. اما انا بمناسبه الانطلاقه نتاع الموسم الفلاح جديد نطالب ونجدد الدعوه للاعلان، وانا الدعوه ذي باش نوجهها بصفه خاصه سياده رئيس الجمهوريه، وخاصه نحن نشوفوا في اصدار مراسيم واصدار قرارات الناس كل نتابعوها، كل شان راهو كل الشؤون نتاع البلاد الكل متناغمه مع بعضها. في جمله القرارات هذه انا نطلب بكل لطف من سياده رئيس الجمهوريه الاعلان على بدايه الموسم هذا، الاعلان على الترفيع في السعر المرجعي لقبول الحبوب مع بدايه الموسم، باش تكون ان نقطه انطلاقه مضيئه باش الناس تخدم تشجع باش الناس تحفزهم على التوسع اكثر في مساحات اخرى، مساحات كبيره في الزراعات الكبرى، هذه مش صعيب برشا، هذا مش امر مستحيل، الزياده هذه تجي مع الموسم الفلاحي باش تكون انطلاقه كبيره باش ننجحوا الموسم وباش نتفادوا العقبات السابقه. مره اخرى ناكد ونأكد ونأكد على توفير جميع المستلزمات الفلاحيه باش الناس تخدم في محيط باي، تخدم نفسيتها
1: مرتاحه،
6: من نفسيتها مرتاحه، باش نبعدوا على الضغط نتاع منور، باش ما نخلوش المجال للمتداخلين المضاربين اللي هما باش يكونوا يدهم فوق يد الدولة، مع الكلمة اللي أنا تكون ما هي ما حتى واحد يجي فوق الدولة
1: مسيطرين على
6: مسيطرين
1: على القطاع
6: في جهويات وفي هما أقليات ما يعملوا حتى شيء، الدولة قوية برجالها، الفلاح عنصر صحيح في البلاد هذه، عنصر فعال، الفلاحة هي العمود الفقري للبلاد الكل، نشجعها، التمويل الإسراع بتمويل الفلاح، اسرع بتمويل الفلاحة باش نخدم الناس تخدم في ظروف طيبه، ونبعدوا على البيروقراطيه تاع الاوراق والوثائق والطلبات اللي طلبات مجحفه، خاطر ثم تو عرجلها خويا احمد ثم مسار ماشيين فيه، مسار اول باب بالبنك الوطني الفلاحي مساهمته في الفلاحه محتشمه 6.7% محتشمه ماشي واسس على الفلاحه، لكن ولوا نطلبوا في اوراق باش نقوموا ارض باش نعملوا الطلبات هذه نبعدوا عليها، حاولوا
1: نسهلوا العمليه
6: خاطر في التسهيل افاده للناس الكل.
1: شكرا لك سعاد المجد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري ببنزرت، عمل هذه خليك كلمه الختام.
2: بالدرجه الاولى اللي تكلمت معنا وهذا قوه الصحفي
1: تعيشك
2: كذا وحضرت درسك
1: تعلمنا
2: الحياه
1: اللي ألف
2: أهلا أكيد تحية لصاحبك اللي قراك شوية أنا حضر درسي ونتصل بالدكتور اللي هو أستاذ جامي
1: أي ربي فضلوا
2: ونحب نوجز أيضا تحية للسيد المندوب سيد اللاعي وسي رضا السحباني والأخت هدى جلاصي وكذلك سميحة مشاركتهم اللي دعموا هذا اللي نحبوه الحصة تنجح كي كل أطراف تتوجد وكل
1: من داخل
2: يدلو وهذا اللي نحبوه وإن شاء الله باش نواصلوا في الأسبوع في الزراعات
1: إن شاء الله. أعطيكم الصحة شكرا لكم على الحضور تحية لكم سيدة المستمعين اللي تبعتونا ورافقتونا في برنامج لازم نبض الفلاحين. بالنسبة لليوم حكينا في زوز نقاط مهمين هو استعدادات الموسم البذر وأيضا زاد تحليل التربة وأهميته بالنسبة للفلاح. يعطيكم الصحة الناس الكل تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني لليوم تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي تحية كبيرة للإلياس وأيضا زاد عبير في الإخراج والإخراج الرقمي التحقوا بينا كيف كيف زاد تحية كبيرة للملاك في التنسيق واستقبال تليفوناتكم كنت ميكرو كنت معكم أنا رانيا طرابلسي دمتم في رعاية الله

0: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن الأسواء وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
7: انفو لاين 98-118-232
8: وإلى كلمونا على 98-118-231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كف كف دموعك يكفيك الاحزان في القلب جروح
1: ما تفكرشي ما تفكرشي
0: اعطف على حسنك يزيك على شي الشي

0: وقنطرتها تتحل. اقصد غير الملح، اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتى الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: راديو أكسجين FM

0: صنيع يوتيوب على الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريلي، جوب كورنيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات، مفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

0: التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرة.
1: يا سلام على حبي وحبك وعدل مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدل مكتوب لأحبك، لا لا لا نشلل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
2: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، ولا نمشي من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
1: يا حبيبي هو جنني، يا مملاني براحي، يا حبيبي هو جنني، مملاني براحي، يا حياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
2: وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيكي،
1: حبك حي يا رمي،
2: انا زيك الضرب
1: ربي يكبرني،
2: ايوه انا صعب
1: عظيم اني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، عظيم اني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي واحبك وعدم مكتوب لاحبك، يا سلام على حبي وحبك.
2: مش ممكن.

0: قلبي محبك ماذا نمشي من حبك قلبي محبك ماذا نمشي من حبك يسلم على حبي وأحبك وأدمك كل أحبك يسلم على حبي وأحبك حبيتني صحيح
1: أمي
0: أسألني بقى الصرحة
1: أقبلكم.

I'm not going to be able to do that.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افام بالصوت العالي.

0: عجبك ولا بليش؟ غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم، وزيدهم أحجام الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232،
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: Oxygen.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: الأربعاء مرحبا مرحبا، تحياتنا لكم، هذه هي موعدكم مع صيف على الموجة. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، نسلموا برشا على كل حد قاعد يسمع فينا مع هذا الموجة وعلى موجة إذاعة أكسجين إف إم. برشا نقاط باش نحكيو فيهم في برنامجكم صيف على الموجة. قبل كل شيء نحب نسلموا على الناس اللي تسمع فينا ماشيين قدي ربي، ماشيين باش يخدموا طوا، ولا مروحين من خدمهم، ولا مروحين من القراية. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، إن شاء الله ربي معاكم. تعالوا الموجة علينا وتسمعونا كما قلنا. دونك باش نحكيو في عدة نقاط. البداية باش نحكيو على تقصي الثدي واليوم المفتوح، اليوم اللي صار في معتمدية منزل بورقيبة بمناسبة تقصي الثدي، وبمناسبة كيف كيف أكتوبر غاز نعرفو كما كل مرة من كل أكتوبر من كل عام نحتفلوا بأكتوبر الوردي، ضرورة التقصي المبكر عن سرطان الثدي. نقطة مهمة برشا، لازم كل النساء يكونوا على علم بها. مش مهم معناها هل عندك لطف عليك أمراض وإلا لا، ولا هل صارت لك ما نعرفش أنا إشارات ولا عوارض وإلا لا، المهم مهم برشا إنك تتقصى وانك تمشي لاقرب الوحدات اللي يكونوا حاضرين اكيد وموجودين للتقصي ضد سرطان الثدي. ان شاء الله بلطف عليكم الناس الكل، ان شاء الله ربي مع الجميع، ان شاء الله ربي يرحم كل ضحايا هذا المرض والسرطان الخبيث، وان شاء الله بلطف على النساء اللي قاعدين يداوي وقاعدين يتشافوا من مرض سرطان الثدي، ان شاء الله ربي معاهم الكل. دونك فوالا برشا نقاش نحكيوا فيها اليوم، خاصه باش نركزوا زيد كيف كيف على الاكتواليتي الاخبار واخر ما فما. دونك فما برشا حاجات الاكتواليتي، خاصه زاد كيف كيف باش نحكيوا على النقص نتاع الادويه. بعد شويه باش تكون حاضره معنا نقابه الصيدليات الخاصه باش نحكيوا على شنو حكاية الأدوية الناقصة هذه اليوم، وعليش عنا برشا أدوية ناقصة في الصيدليات، ونحكيه على أدوية مهمة برشا متاع أمراض مزمنة. زيدا كيف كيف باش نحكيه على هل فما إضراب وقال لي آخر جمعة من شهر ديسمبر اللي تقول الجامعة العامة للبنوك إنها باش تخليها كل الفرضيات مفتوحة، إما يكون تحرك احتجاجي أو تكون مفتوحة لإضراب، كل السيناريوهات معناها متوقعة. لأن تقول اليوم الطرف الحكومي ما تجاوبش مع مختلف المطالب اللي نادت بها الجامعة العامة للبنوك، وكانت نفذت سلسلة وتحركات احتجاجية كانت زادا مشفوعة بأيام إضراب، وكانت أطولها ربما 3 أيام من الإضراب اللي شفناه، وكان شلل كبير على مستوى كل البنوك والمؤسسات المالية. مازال متواصل النضال حسب ما تقول الجامعة العامة للبنوك، تقول انها تطالب بحقوقها، مجموعة من المطالب زي كيف كيف اللي تحب الجامعة انها تكون موجودة على طاولة المفاوضات ويصير زي الحديث فيها. دونك هذا واكثر باش يكونوا ان شاء الله موجودين مع ضيوفنا زي كيف كيف اللي باش يكونوا حاضرين معنا، باش نحكيوا معهم باكثر تفاصيل في مختلف النقاط. مدام ملكة المدير تكون حاضرة معنا عن نقابة الصيدليات الخاصة، وزي كيف كيف باش يكون حاضر معنا سي سميرة الدبوسي كاتب عام مساعد لجامعة البنوك والمؤسسة المالية وشركة التأمين، نحكيوا بأكثر تفاصيل على الإضراب المزمع كما قلنا احنا تنفيذه أو تحركات نضالية كما تحب الجامعة تسميه. تقول إنه احنا مازلنا توا مناش طرحين الفرضية متاع الإضراب، ولكن قاعدين نشوفوا ما ستؤول إليه الأمور مع الطرف الوزاري. نحكيه زادا كيف كيف على المجلس البنكي للمؤسسات المالية، زادا كيف كيف وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الأطراف المدخلة في هذا الملف اللي تابع صحاب وجامعة البنوك. كل النقاط المطروحة مش نحكيه فيها بأكثر تفاصيل. صيف على الموجة من طوى حتى لستة، تقعدوا في الاستماع، رجينا متواصلين.

0: مرحبا بك، اهلا وسهلا نيلي فورتادو تمبلاند. وصلنا الوقت هذايا الاربعة و12 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل من جديد. دونك نحكي على اكتوبر الوردي والتقصي بداية زادا كيف على خلال بقية المعتمدات بمعتمدية منزل بورقيبة. دونك يوم مفتوح للتقصي مبكرا سرطان الثدي اليوم كان بمعتمدية منزل بورقيبة، ولأول مرة تم توفير خدمة التصوير بالصدى للثدي من تنظيم جمعية النساء الحرفيات بمنزل بورقيبة. دونك باش نحكيو عليه الموضوع هذا باكثر تفاصيل، فرحانين برشا حاضره معنا رئيسه الجمعيه، جمعيه النساء الحرفيات بمنزل بورقيبة، سيده معنا خديجه غنمي. اهلا وسهلا مدام خديجه، مرحبا بك.
1: اهلا بك اختي، مرحبا بك.
0: مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوه. خلينا نتعرفوا اليوم كيفاش كان اليوم نتاع التقصي لسرطان الثدي، كيفاش كانت اليوم الحمله والاجواء في معتمديه منزل بورقيبه.
1: اليوم 1 اكتوبر كانت الحمله مشجعه وحمله كبيره برشا. احنا بدينا فيها قبل بجمعتين في التحذيرات النقر في استدعاء النساء في توعيتهم في تحسيسهم باش يقبلوا يجوا بعدد كبير، وكان الحمد لله عدد مشرف اليوم. كان 96 امراه جاو تشافوا في عديد الامراض، مش يعني تابع المراه، يعني الامراض اللي تابع النساء كلهم 5 طب مختصين في عديد الميادين، كل واحده على شنو اختارت عدد سنة. الحمد لله تمت بخير، ال 12 كان كل شيء على احسن ما يرام. كانت فرحانه مقتنعين اللي تقصي مبكر احسن حاجه لصحتها. كانت توعيه كبيره من اللي جانا والحمد لله.
0: اي مهم برشا دونك حضور اليوم النساء، وخاصه زاد كيف التوعيه، خاصه انه ساعات اليوم النقطه هذه نتاع التوعيه نتاع فكره انه احنا لازمتنا نتفقد روحنا كنساء، معناها بمناسبه ولا من غير مناسبه. النقطه هذه قد تكون احيانا مدام خديجه غايبه شويه على النساء. دونك شفتوا اليوم هكا وكانه فما كيف الوعي، فما كيف كان بدينا نحسوا انه بدينا نفيقوا بالمخاطر نتاع سرطان الثدي، وبدينا نتوقعوا سواء فما حاجه، معناها كما قلنا فما مناسبه ولا ما غير حتى مناسبه.
1: هي تفضل التحسيس والتوعيه الاكيب كامله. كنا عاملين مجهود كبير باش نقنعوا المراه، خاطر المراه كانت تخاف برشا، كنت تظهر لها الاسم هذا بالذات ويقول لك لي انا لبطاريه ما عندي حتى شيء، لا مش هكا، يلزمك تمشي. كل مره معرضه للحاجه دي كلها، ان شاء الله ربي السلامه للجميع.
0: امين
1: انا يلزمها، انا يلزمها تتفقد روحها، ما فيهاش، مش لازم باش كل فما حاجه عندها في الزرها
0: هو هكيكة يا مدام خديجة. هي الحكاية تصير هكيكة، وقت اللي المرأة تفيق بحاجة وقتها تمشي، اما احنا ليه نحبوا بطريقة تلقائية
1: وقتها فات، يعني الوقت تولي حتى العلاج نتاعها يتطلب مدة طويلة والله أعلم ينجح ولا لا. أما كي تعمل التقصي المبكر يكون النجاح نتاعها بفضل ربي مضمون، خاطر هي نفسية متحضرة، هي أمور نفسانية قبل كل شيء. احنا حتى طبيبة نفسانية جبنا لها اعطت كلمة للنساء كلها باش يتشجعوا باش يكونوا فرحانين، ما تدخلش وهي مسترسية للطبيبة باش تعدي الحق حمل على احسن الامورات.
0: اي هل فما القدام باش تمشي ولا عده مناطق مبرمجين خدمه لبقيه زاده كيف المعتمدات بمنزل بورقيبه؟ علاش لا؟
1: مثلا هو الموضوع هذا يخص اكثر الديوان الوطني للصحه والامراض البشري، هم اللي قرروا وين يمشوا. احنا كجمعيه يعني يزورونا كل عام. انا يعني ما نعرفش، ما عندناش حق احنا باش نبرمجوا نفس الجمعيه، نعملوا عندنا يعني
0: الوطني الاسره، هم اللي برمجوا خاطر كيفاش
1: يتصلوا
0: بالجمعيات.
1: مع خلي
0: خارج عن نطاقنا
1: احنا باش
0: نمشوا جمعيات. المهم زاد كيف الديوان الوطني للاسره والعمران البشري ببنزرت قاعد يقوم بمختلف الحملات في عديد وعدد هام من المعتمدات بولايه بنزرت وفي

0: المعتمدين اكيد باش يحط الرحال، وفما زاد كيف كيف برنامج وطني كامل بالمناسبه هذه. نحب نستثمر وجودك مدام خديجه، ونحبك توجه كلمه لكل سيري قاعدين يسمعوا فيك، لربما يسمعوا برشا بالحملات والايام المفتوحه للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، ولكن عمرها ما جاتها الجراه اليوم ولا الفرصه انها تمشي وتتقصى وتعمل طله. فما ناس تحشم، فما ناس انسى زاد كيف ما تعطيهاش اهميه. شنو تحب تقول لها مدام خديجة؟
1: أنا والله نقول لكل أمرأة لازمها تقوم يعني بالفحص هدايا، هو في صالحها مبدئيا، هو في صالحها، لازمها كل عام تتفقد روحها، ما فيهاش ثم حاجة تمشي تواصل، تمشي تعطي، تعمل ماموغرافي، تطمن على صحة أمخير الذات، هي مطمنة لروحها، وإلا تبقى في الشك تمشي تراوغ. لازم تكون هي تقتنع بالموضوع هذا، مش كلمة سرطان يقبلها موت، لا، كلمة سرطان يقبلها وقاية، يقبلها علاج، يقبلها تغذية، يقبلها
0: نجم تكون قصة حتى نتاع نجيت وفما نسي ممكن حتى تمشي تقول لك انا ما عنديش اعراض، ما جتني حتى شيء، مانيش نحس في حتى شيء، نحس في روحي لاباس، علاش باش نمشي
1: يعني. صامت يعني ما يظهرش بشوي بشوي. احنا اليوم يعني عملنا سرطان الثدي على التلحم على التغذية، مش حاجات عملها، مش يعني اختصاصات واحدة، عملنا عديد الاختصاصات ويعني وجود سرطانات اللي اليوم قمنا
0: مهم برشا. إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا كبير ليك، يعطيك الصحة رئيسة الجمعية، جمعية النساء الحرفيات بمنزل بورقيبة، مدام خديجة الغني. شكرا كبير ليك، يعطيك الصحة، نورتنا. دونك النداء ونضم صوتي لصوت مدام خديجة. دونك أي امرأة قاعدة تسمع فينا اليوم، مهم برشا أنها تمشي تعمل التقصي المبكر ضد سرطان الثدي، خاطر مش بالضرورة لازم تكون فما عوامل من المعاينة تظهر، مش بالضرورة لازم تكون نكون وشفنا حاجة ولا لاحظنا حاجة في البدن متاعنا، هكاك بطريقة تلقائية تمشي تعمل التقصي متاعك. وراهو للأسف هو مرض صامت، يعني ما فيهوش معناها عوامل واضحة. دونك مهم برشا انكم تمشي وتعملوا التوقي المبكر، وان شاء الله باللطف للناس الكل. كما قلنا احنا بطبيعة الحال إذاعة أكسجين أفام باش تكون حاضرة معكم في أكتوبر وردي، تقريبا باش نكونوا حاضرين باش نعملوا تغطيه شامله وكامله للسرطان الاكتوبر الوردي والتقصي عن سرطان الثدي. زاد باش نكونوا موجودين في مختلف المعتمديات بولايه بنزرت، ونواكبوا مختلف الحملات والايام المفتوحه في هذا الصدد. راجعين ومتواصلين برنامجكم صيف على الموجه، قدوا في الاستماع.

0: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 0066، و إلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمين الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: مرحبا مرحبا، تحياتنا للجميع. 28-29-30-31 ديسمبر 2026 باش تكون محطة حاسمة، وفما تحركات نضالية لاسترجاع الحقوق والمكتسبات. هكا تحدثت الجمعية العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وتحدثت بأكثر تفاصيل على التحركات النضالية، هكا حبت تسميها، وقالت أنه كل الفرضيات تبقى مفتوحة. دونك باش نحكيو في الموضوع هذا بأكثر التفاصيل. فرحانين برشا باستقبال سي سمير دبوسي، كاتب عام مساعد لجميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. مرحبا بك سي سمير، شكرا لك على قبول الدعوة.
1: مختارات خاتي الفتاح، وبارك الله فيك على الاستضافة هذه، وبارك الله فيكم في الاهتمام خاصة من قناة الشبابية للاهتمام بالشأن العام.
0: مرحبا بك سي سمير. دونك تحدثت الجامعة، قالت 28-29-30-31 ديسمبر هي محطات مهمة حاسمة نضالية، هي تحركات نضالية لاسترجاع حقوقها منظوريها. تقول أنه بعد سلسلة من المفاوضات مع الجانب الحكومي، اليوم قاعدين تراو أنه ما فماش تجاوب مع مختلف المطالب اللي طرحتوها. دونك يبدو لي أنه هذه المرحلة اللي باش تمشيو فيها مفتوحة قدام إضراب، وقد تكون زادة كيف سلسلة من مجموعة من التحركات.
1: بارك الله فيك الصحة مرة أخرى. أولا واجب التذكير أننا نحن كجامعة يعني للبنوك وقطاع التأمين والشركات المالية، نحن راهو هيكل من ضمن هيكل المؤسساتية تاع اتحاد عامة الشغل، إذا نذكروا بهذا. احنا من الجامعة معناتها في الهواء الطلق معناتها نصرف واحد، احنا عملنا عمل مؤسساتي وما عندوش حتى علاقه لا بالاعتبارات الشخصيه ولا بالزواج معناتها فردي. احنا البيان هذايا نتاع 29/9/2019 هو استتباع، ويمكن تنزيله في السياق العام في علاقه بالبيان اللي صدر في 1 جويلية 2026 عن قسم القطاع الخاص برئاسه الاخ عبد البحري كممرقع مركزي النقابيه المسؤول عن قسم القطاع الخاص، والبيان هذا كتب فيه معناتها مواصله النضال وإقرار معناتها مبدأ الأضراب، غير أنه وقع تفويض معناتها التاريخ والمدة نتاعو إلى جماعة البنوك. وبالتالي إذا البيان هذايا نتاع 29 هو يتنزل في الإطار هذايا كاستتباع للبيان السابق، وبالتالي في إطار عمل مؤسساتي ماهوش عمل معناتها فردي، لأنه البيان نتاع 1 جويلية كان صادر في إطار مجلس قطاعي، بما يعني ذلك أنه مجلس قطاعي ضمن كافة النقابات الأساسية في الجمهورية التونسية معناتها من وزارة البنك الدولي، وبالتالي هو قرار قاعدي مش قرار معناتها نتاع
0: الجامعة.
1: غير انه بالنسبة لنا بعد البيان هذاك انتظرنا وصيت باستقبال الامور تحت الخواطر شوية، ويرجعونا معناتها في مستهل معناتها السنة المالية الجديدة مع سبتمبر وغيره، يرجعونا معناتها باقتراحات برسائل ايجابية، غير انه ما رانا الا في شيء ضمن الاضراب هذاك اللي فات نتاع 23/24/25 ينزل معناتها بتاريخ 22 جوان عن المجلس البنكي المالي بلاغ معناتها زاد في الاحتقار وزاد في الضغينه وزاد معناتها في اصرار الموظفين بالتمسك حقوقهم، بينما يشكون يقول انه خصم ايام الاضراب من المرتب الشهري ومن كافه المنح هذا يدعو للاداره العامه تاع البنوك المركز المالي انه يلزم معناتها خصم ايام الاضراب من المرتب الشهري ومن كافه المنح الماليه المخوله بمختلف اصنافها والامتيازات العينيه، تعرفوا الامتيازات العينيه وصلوا قسم الموظفين حتى في التكييف تافتو، يعني قدرات عامه بتم التنظيم معناتها تحقق في مليارات الف مليارات معناتها من الربح، دعمها في معناتها زوج تكييات ولا ثلاث تكييات نتاع موظف باش يكمل بهم الشهر. وبالتالي مرا المنشور ولا البلاغ هذايا هو رسالة سلبية جعل باش الموظفين يتمسكوا معناتها بالنظريات نتاعهم من أجل تحقيق معناتها مطالبهم.
0: يعني البداية أي سي سمير، يعني البداية وكانوا فما تناقض، معناها وشفتوا أنه فما هكا خطابات تطمينية، ولكن بعد من خلال يعني اقتطاع الأجور من الإضراب أيامة الإضراب يعني ما تمش احتسابها، دونك وكأنه فهمتوا أنه فما توجه آخر اليوم.
1: لا لا لا، هو التوجه هو نفسه التوجه نتاع المجلس البنكي والمالي وكيان الرئيس، وهو التوجه من أول نهار لأخنا من قبل وزور التنزيل معتا الزيادات في القانون المالية لا غير، هو تنزل متاع تلكة ومتاع تسويف ومتاع هروب عمره ما كان معتا موقف معتا إيجابي ولا موقف تفاعلي. احنا راهو عدنا التوازية دخلية العام الثالثة متاع الموضوع متاعنا هي لم تعنا كجامعة، وانتو من الناس مع الشركة الاجتماعية متاعنا اللي هو المسؤول برد بالناس هل يعقل معتا في المنطقة معتا من 3 سنين شركاء اجتماعيين من يسوس مع بعضهم في في إطار حوار اجتماعي المؤسسات متقومة متنجح كما يكون ثم حوار اجتماعي الأبرز الاجتماعي لازمش تكون تمشي معتها للسفينة معتها بدفة واحدة إذن ثم معتها إكيليبر الإكيليبر هو ما بين الإدارة العامة وما بين معتها الشركة ونظراء معتها الاجتماعي هكاك باش تمشي للأمور ثم أنا معتها الموقف نتاع المصرف البنكي والمالي كما قلت لك هو موقف معتها من أول نهار هو الهروب للأمام وتنكل وتسويق معتها لا غير لذلك مثلا أنه مثلا أطار البلاغ هذاك متغرب مواصلة التنكيل والهرسلة للموصي شفنا أيام متغرب شفنا أيام متغرب باش الضغط اللي وقع على الموصيين باش يحلوا بالسيف وباش كذا كذا هذه حاجة ثاني حاجة بالنسبة للاقتطاع هو اقتطاع ما ثماش نص قانون يعطيني نص قانون يعني في مجال الشغل غيره يحكي لأنه اقتطاع معناتها حتى إن كان ثم الاقتطاع الاقتطاع هو ينس معناتها يومي عمل غير مجزي معناتها فما مبدا هو على مبدا العمل غير موسى هل يقل انه معناتها يقع التعسف في استعمال هالحق هذا كان حق مونترجيومي التعسف فيه وسحبوا على جميع يعني تعرف تو الاقتطاع حتى من ماشي في تو معناتها الاخر العام كل منحه كل حاجه مدخول الموظف يقع فيها الاقتطاع
0: يعني
1: معناتها غلاء المعيشه امام التضخم امام
0: يعني سبتمبر ونوفمبر يعني سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر
1: كلها الاخر عام كلها في اقتطاعات
0: يعني هذه على خطر على خطر اضراب نتاع 3 ايام
1: خاصه اضراب تاعنا انت خليك وحدك تقول هل يعتبر هذا تنكيل ولا مش تنكيل كرم اللي ضرب 3 ايام قصيت 3 ايام سقط راجل علاش التعسف هذا في التنكيل هذا هذا خاطر مجلس اذا مجلس البنكي والمالي معناتها اصبح معناتها تلقى ذراعه يتصرف كما يحبوا لا حسيب ولا رقيب لا ثم صف اسراف دخلت اللي هي وزارة المالية لا ثم محافظ البنك المركزي اللي ما سمعنا صوته لا شفناه ولا سمعنا صوته وين هي الهياكل الذي ولا ثم أكثر حاجة اللي تبعث على الاستغراب والريبة هي ثم في المفاوضات مثلا نحن وزارة العادة المفاوضات ثلاثية يعني نحن كجامعة والأعراف وثم الطرف الثالث اللي غايب من حال معناتها فقدان اللي هو وزارة الشؤون الاجتماعية
0: علاش غايبة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ علاش غايبة؟
1: غايبة مش موجودة أصلا. الولايات اللي حتى ما جالسوا صلح في الولايات. اللي ما كانش على الأضرار مش تبع تنفيذ الأضرار. ثم صدوك مازال الصلح في الولايات. مازال الصلح هذه أوقع الأخ. يعني كفر كافر غايب جملة وقعت تغيب وجملة
0: ما فهمتوش شنو أسباب غياب وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ما فهمتوش شنو الأسباب نتاع غياب وزارة الشؤون الاجتماعية؟
1: ألو
0: ما قلت لك ما فهمتوش شنو اسباب غياب وزاره الشؤون الاجتماعيه
1: كان يضع الاستغراب والريبه
0: انا ماكمش
1: نحكي على مؤسسات
0: اجابات
1: نحكي على القانون نحكي على دوله القانون نحكي على دوله المؤسسات والمؤسسات اللي المشرف على الحوار واللي هي الدوره التعديلي في الحوار وغايبه مش موجوده اصلا سمعت من هذه وزير الشؤون الاجتماعيه تدخل وحكي على الحوار الاجتماعي فماش واللي تعين الوزير الاخراني اللي قبل ما فماش تدخل ولا ارتيكل ولا حكايه على حكايه الحوار الاجتماعي بالتالي نحن مطالبنا الاساسيه هو ضربة فرس هو اذا نرغب طاوله المفاوضات مش انا باش نعمل اضراب تجي انت تعمل منشور معناتها بزيد الصحه هذيك الاضراب تهدى نفوس تعيط
0: خلينا نحطوا الساده المستمعين في الاطار ما عندهم ذكرهم يعني بالمطالب نتاع الجامعه يعني ابرز المطالب اللي طارحينها اليوم
1: المطالب سهليه المطالب اول مطلب مركزي بالنسبه لنا احنا كجامعه اتحاد عامة الشغل هو الرجوع الى الحوار. علاش الرجوع للحوار؟ لانه نحن قطاع منظم باتفاقيات اداريه مشتركه. يعني نحن ناخذ الاتفاقيات الاداريه المشتركه هي تنظم الحوار داخل المؤسسه ما بين الاطراف الاجتماعيين. اور بالنسبه لمجلس البنك والمالي وقع استغلال مع تحكيه تنزيل زياده في الاجور في القانون الماليه وتخيلها مع تدريع هذاك هاني زدت كوكا اور مسالين. فالحوار الاجتماعي داخل المؤسسه ما يعنيش زياده في الاجور برك. راهو الحوار الاجتماعي داخل المؤسسه يعني معناتها مراجعه الاتفاقيات تو ثم معناتها تطور في المجتمعات وتطور في انت عندك الانتقال الطاقه الانتقال الملاحي مثلا تو هذا يكون ركن من اركان الحوار الاجتماعي راهو الحوار الاجتماعي ما يكونش خيزان في زياده في الشهريه برك واش هذاك الحوار الاجتماعي؟ الحوار الاجتماعي هو يشمل جميع معناتها الوضع المهني والمطبي ومسائل التدبير ثم الترقيه ثم المنح ثم كذا المفاوضات فيها مسائل معناتها ماليه ثم زياده في الاجور يعني ركن زياده في الاجور ركن مش انا تحكي تمك انت كمجلس بنكي زدتني في الشهريه صي وفي وبعد كيفاش تغير انت مؤسسه؟ الزياره وحدك انت كي تقعد تشكال انت في المؤسسه خدام شكون باش يتفاوض باسمه ما فاش شكون باش توجه انت باش تمشي الخدامه بالخدام الخدام وثم معناتها مفاوضات ثم شيء ثم فيزافي ثم معناتها الشريك الاجتماعي تاعك اللي هو نقابات اللي هو الجامعات خلوهم في شهر مارس لكن انت تخيل الحوار هذا يعني انت تسعى الى خلق مناخ معناتها من الاحتقاد متشنج داخل مؤسسه هون في الجزائر في برشلونه فكريت التضارب العملية وريت الاحتقان اللي ترد كان صوت الزيتان تاع البنوك تاعو كان يشيط ليبر تاعو ثم بنوك عموميه عامل شيط في التربيه التلوج خاطر الموظفين ما عادش قادرين يشاطوا يعني الموظفين وقتها كانوا في حقهم ما نجمش يقدمك ما نجمش يعطيك هو يخدم باش ياخذ حقه مانيش معقول انت زياد خاطر نرجع سؤالك كيف حكيت هذا الجواب تاع سيادتك هو شو المطالب تاعنا المطالب تاعنا هي قلت لك المثل المركزيه هي الحوار الاجتماعي ثانيا معناتها تطبيق الفصل 411 اللي هو قانون وكي نقولوا قانون ما يجيش نص داخلي معناتها تاع المثل البنكي يعكس القانون واللي يجيب القانون ضرر النص يجي باش يفسر القانون مش شاطر والمتالي النصوص المباشير تاع البنك المركزي ولا تاع المثل البنكي هي نصوص غير قانونيه لانها خالفه القانون لان النص القانوني تاع 412 هو نص مطلق والمبدا في القانون يقول لك اذا كانت عباره النص مطلقه زادت على اطلاقها ولا يمكن الاصلاح حيث لم يستطيع بس هذا قانوني نحكي لك كيفاش انت كمجلس بنكي تخول روحك انك باش تقدر باش تصدر منشور وناقص للقانون معناتها القانون هو اعلى سلطه اعلى رتبه معناتها القانون تجي معناتها تحت الدستور غير تجي انت معناتها تخلق منشور يعكس القانون ذاك ولا يناقض القانون ذاك انا مش نقوم راح حتى على مستوى قانوني مش نقوم معناتها بين ساعين انا بنحكي اللي دري الخلط والخلط هذه اللي صار مثل البنكي في التاسف في خرق القوانين في خرق الدستور في خرق الاتفاقيه الاداريه في خرق الاتفاقيه الدوليه اتفاقيه العمل الدوليه اللي تحكي عن الحوار الاجتماعي لانه مربط فرس في العمل النقابي هو الحوار لكن مثلا مش مرة تلسان حتى يبع
0: وإحنا نحكيه اليوم اليوم سي سمير وإحنا نحكيه على القرض على الشرف زادة كيف كيف الجامعة تحدثت على أنه اليوم بمناسبة معناها الانطلاق في قبول متاع المطالب متاع قرض على الشرف الموظفين اللي متاع البنوك يستثنوا منه اليوم القرض على الشرف
1: هذا أعتبر يكون تحكي فيها استمرارية هذا التعسف والهرس والتنكيل بالموظفين أنت هاو كيف كيف كما كنت تحكي قبل ثم نص قانوني ما يمكنش منشور معناتها داخلي في أقوى قانون راهو القانون قال قرض على الشرط لم يتم استثناء أي بشر القرض على الشرط هو قانون جات القاعدة عامة بالتالي تشمل الناس الكل ما استثناش قانون الموظفين لا كيما نفس التطبيق نتاع 412 اللي عملوه نفس التطبيق هذاك نفس المنهجية وهي نفس المنهجية فيها فلسفة واحدة هي فلسفة التنكيل بالموظفين لا غير لأنه القرض على الشرط ما جاش قال نعطي كذا ونعطي الفلان وما فيش هو جاء قانون عام يلم الكل يعني من حقي انا كموظف من حقي كان بتاعك باش نقدم في المطلب هذا هل تحرمني منه انت؟ انا كيف تحرم منه؟ بالتالي حتى المنشور تاع المنشور تاع المنصب الكوري هو غير قانون وغير مستور لانه خالف القانون
0: حتى كنا نحكيو على تطبيق الفصل 412 وش نفسروا شويه حتى للساده المستمعين باش يفهمونا يعني الفصل 412 اللي هو يخول اليوم لموظفي البنوك انهم ياخذوا قروض من غير تطبيق الفائده عليهم اليوم
1: الفصل 412 هو فصل عام اسم الناس كل بدون استثناء هو فصل فصل الساده المواطنين الفصل 412 يعني انه هو الحق من الفوائد في شروط شروط انك انت تكون عندك قرض حتى اكثر من 7 سنين ومشيت في القرض 3 سنين الرابع الشروط بالتالي من حقك باش تقدم البنك نتاعك في طلب تنحط من الفوائد الى النص هل يعقل طول في بالك طول الكليونات معناتها الحلفاء يتمتعوا بامتيازات خير من البنك خير من الموظفين لانه وصلت الطول الامتيازي نتاعهم اقل من اللي ياخذوا فيه الموظفين البنوك هل يعقل هذا المنطق هذا معناتها انا نسربي فيه معناتها كليون ياخذوا معناتها مبروك عليك اليوم كذاك ثم كليونات راه نحكوا على الحرفاء الكبار معناتها الحط منها في ربح في 10 مليون و5 مليون وش حكاية دينار اثنين تبع انت في موظف مشيت تطيح له معناتها تنقص له شويه معناتها 100 دينار ولا 50 مليون انت الموظف هذا نتاع القطاع البنكي هو مضرر صح خلرنا نحن بالتاريخ نحن نرى مشكلتنا في الشعب نتاعنا وفي المجتمع نتاعنا عندنا ذاكره مفقوده هذا مش احنا في بعض انت كي تعمل في الوقت هذا كله المالي على المواطن تذكر على الموظف تذكر شو الموظف اليوم من 2022 ما عندوش زياده هون ذكرت خلينا نذكر كان وعندنا عندنا اخر مفاوضات كل 3 سنين تاع مفاوضات 22 23 24 وبرانسيب نسمي مفاوضات 25 هكا ولا جاش القانون المالي في 25 وجا فيه القانون المالي 25 جا فيه مراجعه الزاد الضريبي بالنسبه للاثاره العالميه تاع البلاد بما فهم البنك الجاي بما فهم شركه ثانيه بما فهم شركه ماليه هكا 150 دينار. فمتى يجي بعد قانون 26 نزل قانون المالية 26 ينزل مع تزيادات في إطار القانون المالية 26 5%. أولا الحاكمة الدولة ولا السلطة السياسية ولا وزارة المالية ما حددتش أنه 500 هي الأقصى. قالت 500 تزيد أكثر تزيد أكثر، والدليل على ذلك أنه ثم شركات معناتها خاصة في قطاع النسيج وفي قطاع الخدمات وغيرها قطاع البترول زاد أكثر من 5%. هذا زيادة الحاكم. وبعد ذلك احنا عدنا تعنت نتاع رئيس المصرف البنكي هذايا ما فهمش وين يدفع وين قاعد يدفع.
0: به سي سمير، سي سمير توا كيف حد يعني ودايوغ ملي بديت معناها السلسله نتاع التحركات الاحتجاجيه الجامعه العامه للبنوك اكيد كنتم تابعتوا وشفتوا ردود الافعال وراي المواطنين. المواطن يقول لك اليوم قاعدين ياخذوا في شهري لباس عليهم، فمش كون مترسمين هذا الكلام اللي قاعد تحكيه معناها قاعد نقول لك فيه. يقول لك اليوم لباس عليهم، فمش كون قاعدين ياخذوا في يخلصوا في ما شاء الله في ملايين. دونك اليوم حتى ساعات فمش كون حتى معناها على راس بنك تلقاه ياخذ في ارقام معناها كبيره وكبيره برشا كاجر شهري.
1: مش احنا موظفين عنده شهريه كيف وكيف الاجراء الكل.
0: دونك كيفاش بطبيعه الحال يعني اليوم وقت اللي المواطن يحكي على الامتيازات هذيا يوم يقول لك علاش شنو هي معناها علاش الغايه من هالاضراب هذا اذا كان ما ياخذ الامتيازات.
1: مو خاطر احنا الايه مقلوبه، احنا في وسط مجتمعاتنا ونناضلوا باش نرتقيوا نحو الاحسن، باش معناتها احنا نقاروا باش نهبطوا اللي هو احسن مني باش نهبطوا الاقل مني. وانت ناظر وجيب مكان في احنا طور مكاسب ولا الشاي نتاع الوزراء نتاع القطاع البنك يا اخي جات هكاكا فما ناس مساجين على راس رفيع صالح الزغيدي اللي ناس ناو بجاب في الاتفاقيه الاطاريه الممتازه اللي هي نوعيه في الدول العربيه وفي افريقيا ما جاتش هكاكا. واش بين عشيه وفاء جاو عطونا الفلوس الاداره العام ورا صحاب اسماء قال لك انت ما كانش جاك خبز اقسم لا هذيك امور واحد جات نضالات والستينات نعرف بعد هذيك وعن اتفاقية الإطارية المشتركة في 93 هذيك بقيادة وقت الجامعة على رأسها في المرحوم صلاح الدين الله يرحمه باش وصلنا للمكاسب هذيك. بالتالي أنت كمواطن وقت حاب تقابل نظر تولي كيف وخير منه وصح عليك، مش نظر باش نوزعوا الفقر، احنا نظر باش نوزعوا توزيع العدل للثروة. أنت تقارن صحيح كي تقارن بشهرية بنكاجي بشهرية اسمي ما تخلص بالتالي من حقك
0: كذلك يجاوبك مثلا يقول لك عامل حظائر التوا قاعد يطالب معناه بتسوية وضعيته ويطالب انه باش يزيدوا في الشهري ويقول لك ما معناه الوضعية هشة مازال
1: الآن وضعية عمال الحظائر وضعية القطاع الشاس مسؤولية البنكاجية مسؤولية الدولة لأن كنت عندك دولة أدنى الأجور فيها في العالم أدنى الأجور في العالم
0: ما يقول لك خطر طوى الحديث يقول لك البلاد في أزمة وما هيش مستعدة إنها تزيد في الشهر اليوم. دونك كما يطبق على البنكيج كما يطبق على عمال الحضار كما يعني هذه المنطقة العامة احنا طوى في أزمة
1: المنطقة ذاية قال تعرش الفعالت لأن المنطقة ذاية وقت ليش تحكي المنطقة ذاية تحكي وقت لي أنا الزيادة في الأزمة تاية تتأتى من الميزانية العمومية مثل الخطوين المغالطوين المغالطة ألوانا الزيادة نتاعنا تجيب البنوك نتاعنا والأرباح نتاعنا واحنا عندنا بنوك محقة في 25-26 نسبة نمو كبيرة فهمت مقارنة بسنة 24. بالتالي ثم حتى كده زيادة كيف نطلب على قاعدة الزحواش اللي هي نسبة النمو نسبة الأرباح اللي تحق اللي هي فارتفاع والطرد نتاع البنوك وثاني حاجة نسبة التضخم. إذا كنت تشتري 5% تاك أعطيها 1000 دينار مش في ثقافة تعطي 1000 دينار أنا في ثقافة نتاع مؤسسات ما قشتني ناقشك وناقش على أساس معناتها الزيادة هاو شو قواعد تحت مقعد اللي تاخذ بعين الاعتبار باش تكون زياده موز وعاد موزيه اذا ما تاخذ بعين الاعتبار نسبه النمو نسبه الارباح ونسبه التضخم
0: تقريبا جل البنوك سي سمير جل البنوك اليوم قادرين انهم بالوضعيه الماليه نتاعهم اليوم قادرين انهم يوفروا شهاري كما انتم طالبين معناها بالامتيازات شهاري معناها محترمه. اذا كنت تقول انا نطلب اليوم في البنك معناها خاطر ساعات تسمع كلام يقول لك فما بنوك اليوم مسالين عند الدوله وما ماخذ الدوله ماخذه من عندهم برشا قروضات دونك بيدهم هما غارقين اليوم.
1: بس البنوك نتم تحديث معاك في استراليا البنوك باش تعطي 20% من المرابيح ما عندها باش تعطي 20% من المرابيح معناتها قرض على الشرف مش قادر تزيد الخدامه هكا تعطي 20% في ناحيه من المرابيح تاعك 20% باش تعطيها معناتها قروض بدون ضمانات بدون معناتها فوائد. بالتالي من أمكنه الكثير في القاعدة القانونية أمكنه القليل اللي أمكنه باش يعطي للمواطن من باب أولى وأحرى أن يعطي للمواطن ستاعه قبل صحيح ولا مصحيح.
0: دونك هذه هي اليوم المطالب نتاعكم مطالب الجامعة العامة للبنوك.
1: المطالب هي سمحتك المطالب هي قديمة متجددة. المطالب هي أولا تمسك بزيادة 25 نرجع انت طرحتي طويله السؤال نتاع المثال ما كملتلكش اولا قلت لك الحوار الاجتماعي ثانيا قلت لك المطلب الزياده نتاع 25 لانه في بالك انت 25 ما خليتش زياده لانه في 25 القطاع الخاص بدا داخل لانه وقت مفاوضات ريفورم غير واحنا المفاوضات تبدا 25 ما تفاوضناش ما تبدأش تفاوض بالتالي استغلوا فرصه نهبط القانون وزادوا لك 500 اور نحن الزياده نتاع 25 اللي هي في معدل 7 فاكر ما خليناهاش يعني تو لم تمسك بزياده نتاع 25 ثانيا التمسك بزياده عادله ومنصفه ومزيه بخصوص سنه 26 27 28 إضافة لزيادة الحق، الحق معطيك 500 ما قالكش هذاك الحد الأقصى، قالك الحد الأدنى، اللي تحب تزيد على راحتك، بالدليل لكن ثم قطاعات أخرى في البترول وفي النقل وفي غيره وغيره، زادوا على 500 نتاع اللي زادتها الرأسمالية، زادوا 3%، يعني نحن مطالبنا ومشروعة شرعية وعادلة، فهمت؟
0: كي نرجع للكالندغي نلقى 28 ديسمبر يجي اول الجمعه بالاثنين دونك في صوره الاتجاه اليوم لفرضيه الاضراب باش يكون اسبوع كامل اليوم قبل راس العام شلل على مستوى البنوك هل تروا انه ماشيين فيه السيناريو هذا ولا لا؟
1: لا اولا احنا ما قلناش اضراب 28 تصريح احنا قلنا تنتخل جميع الاشكال النظريه وجميع الاشكال النظريه اقرر معاكها كما قلت لك سابقا بيان قطاع القسم القطاع الخاص هي السيد طيب الاخ طيب البحث واللي هي معناتها تفاوض التنفيذي تحديد تاريخ الاضراب ومده المده نتاعو كما دعا معناتها اتخاذ جميع الاشكال النظريه من وقفات احتجاجيه امام وزاره الماليه امام البنك المركزي امام معناتها
0: في حال انه احنا ما توصلناش للاتفاق
1: احنا لكل حديث حديث احنا ماذا بينا ما نخلوش احنا ماذا بينا حتى هوا ريت احنا تو مسلمين ريت بساعه كان انا لا قدر وقررنا اضراب في كلياتها هذوكم تو يجي كي تسال العباد اه كيفاش تعملوا اضراب هاني قبل ثلاث شهور راني هاني اليوم قداش اليوم من 1 اكتوبر من 1 اكتوبر نوفمبر ديسمبر هاني من اليوم انا اعلنت تحرك نتاع المسؤولية عند شكون تو الكره عند شكون مفقات عندي انا كره الطفقات عند المتسببين في الازمه وعلى المتسببين في الازمه حلها اللي هما سي بي اف اللي هما ارباب العمل انا هاني من تو برشا قلت لك راني باش نستانف والبيان هذاك كما قلت قبيله يجي في اطار الاستعداد لاستهداف جميع الاشكال النضاليه بتاعنا مصالح الخدام مع كرامتها حتى عايش تعمل على كرامه وثم معناتها الهرسله وثم حتى اضطر تعسف اضطر تعسف نتاع ناس على الصفه النقديه وثم اللي اضطرت في بنك معناتها لا لا في ذكر اسمه اضطرت على خلفيه تسليخ الاخر بصير فساد اش قولك مشات موفه تبلغ الدفع المال العام تاع تونس دفع المال العام مشات تقدمت بدوسي فاسد تلقى روحها مقرب في هالعرب هذيه وعلى هنجاهيه هذيه وهالصلصه هذايا نتاع المؤسسه البنكي ما عندوش حدود اخي يخدم وحده في البلاد وحده هو ما فماش سلطه ما فماش سلطه اشراف ما فماش بنك مركزي اللي هو مسؤول على مراقبه المؤسسات البنكيه ما فماش وزاره الاجتماعيه اللي هي تعاهله اشتفى وتدافع عن ونصبوا على دولة اجتماعية وين الدولة الاجتماعية؟ وين الدولة الاجتماعية في حوار غايبة في أزمة قطاعية غايبة في الدولة الاجتماعية؟ وين الدولة الاجتماعية تحت لها؟
0: سي سمير خلينا نخلي لك كلمة الختام في 30 ثانية شنو تحب تقوله خاصة زادة كيف شنو خلق روحنا حوصلة لأهم النقاط اليوم اللي تدافع عليها الجامعة جامعة البنوك والمؤسسة المالية وشركة التأمين
1: احنا نقاطنا اسمنا ما فناش هو اولا النقطه المركزيه هو الرجوع للحوار الاجتماعي تحاور معايا وتعمل لي اعتبار كجامعه رغم ما 20,000 خدام مانيش قاطعه حبل زي بواد هذه حاجه ثاني حاجه التمسك بالزياده نتاع 25 اللي ما خدتهاش موظفين خلال القطاع البنكي وغيره ثالث حاجه هو معناتها تطبيق فصل 412 رابع حاجه هي جديده تو اللي هي التمسك تطبيق القانون على الشرط ان يكون من حق معناتها المواطنين يكون عندهم حق الموظفين اللي كونت نتاعهم بالروج واللي معناتها يسحقوا ولا يلحقوا من حقهم شافوا القرار ذاك باش يتنفسوا به باش يتعيطوا به الكونت باش يقضوا به مصالحهم فهمت؟ هذا هو احنا بالنسبه لنا تمسكنا بجميع المطالب هذه اللي كانت ناتجه عن مطعم مسك قطاعي مسك القطاع الخاص كما قلت لك من تاريخ 1 جويل وزرنا فيها هذايا مش جديده فهمت؟ ونتمناو معناتها ان تكون ثم اذان صاغيه احنا نتمنى ان تكون ثم اذان صاغيه لان نحب نخدموا مؤسستنا قبلوا من مملكتنا ودولتنا في ازمه ماهيش معناتها محتاجه لاكثر ازمات اذا كان هم متسببين في الازمات ويدفعوا خليه يتحملوا المسؤوليه نحن لا ليس لنا اي مسؤوليه نحن مدافعين على حق واصحاب حق ولن يضيع حقه ولا هطل
0: شكرا كبير لك
1: معناتها المخرطين نتاعنا وكيف منظورين حتى الالتفات حول نقابتهم الاساسيه حول جماعتهم لتحقيق معناتها الدفاع على كرامتهم وتحقيق والحفاظ على مكاسبه وتحقيق مطالبه المستقبلية.
0: شكرا كبير ليك، يعطيك الصحة. شكرا ليك على قبول الدعوة. سي سمير الدبوسي كاتب عام مساعد لجامعة البنوك والمؤسسة المالية وشركات التأمين، دونك تحدث معنا سي سمير حول المطالب نتاعهم، أسباب اللجوء اليوم اللي هي حتى قال تحركات نضالية مفتوحة آخرها وآخر نقطة فيها هي الإضراب، ولكن يقول أنه التحركات هذه ستكون تحركات قانونية مشروعة ستشمل معناها تنفيذ معناها وقفات احتجاجية وغيره اليوم للمطالبة بحق اليوم المنظورية الجامعة العامة للبنوك والمؤسسة المالية وشركات التأمين تقول بمجموعة من المطالب اللي سماها وعود ذكر بها في ختام هذا اللقاء. شكرا لكم على الاستماع. لحظات مع الفصل الإشاري، متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجة. بعد شوية نحكيه على أزمة الأدوية، نقص الأدوية في تونس، شنو الأسباب والحلول. لحظات راجعين.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكور.
4: لتفاصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: 5:05، شكرا على الاستماع، متواصلين معكم برنامجكم صيف على الموجة. اليوم وقت اللي تمشي للصيدلية ملغوز معادة أدوية اليوم لأمراض مزمنة وأساسية مفقودة، بعض الأدوية ملغوز معادة ما عندهاش جنيس يعني ما عندهاش بديل، دونك أدوية أساسية اليوم لمرضى زراعة الأعضاء، زادة كيف أدوية القلب، دواء ينظم ضربات القلب، زادة دواء فرط الحركة وتشتت الانتباه وغيره من الأدوية مهمة اليوم ملغوز مفقودة في الصيدليات. علاش النقص هذايا الموجود؟ شنية هي الأسباب؟ وهل فما قد نشوفه في تحرك على مستوى بعض الصيدليات ولا على مستوى الصيدلية المركزية نلقاوش هكا توفر شوية في هالأدوية هذه الأساسية؟ تنعرفوا كل التفاصيل مع ضيفتنا فرحانين برشا تكون حاضرة معنا مدام ملكة، المدير نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. مرحبا مدام ملكة، شكرا لك على قبول الدعوة.
2: مرحبا بك عواطف، شكرا على هذه الاستضافة، مرحبا بكل مستمعين راديو أكسجين.
1: شكرا لك مدام ملكة، مرحبا من جديد. دونك كما قلنا اليوم نقص متواصل في الأدوية، دونك أدوية لقيقة مهمة برشا لأمراض مزمنة قد نشوفه في النقص هذايا اليوم. نحب الحقيقة من خلالك مدام ملكة كنش إذا كان عنيش معلومة نطمنوا بها السادة المستمعين، خطر تعرف الحقيقة الموضوع هذايا مهم برشا برشا، نحكيه على أدوية مهمة، فمش هكا دواء بداية تلقى ولا عنيش ليه جنيس أو هكا توفر في الصيدليات، يعني نجموش نعرفه من عندك مدام ملكة؟
2: والله مالوغوزمون شهر سبتمبر تعرضت لي برشا اضطرابات في عديد الادويه. احنا عندنا نوعين من الادويه في تونس، عندنا الادويه اللي تستوردهم الصيدليه المركزيه واللي هي عندها فيهم المونوبول، معناتها كان هي ما توفرهمش ما نجموش نلقاوهم في السوق. وعندنا الادويه المحليه اللي هي ادويه جنيسه، احنا السوق المحلي ينتج كان ادويه جنيسه، ما ينتجش معناتها ادويه برانسيبس، معناتها دواء الاصل. فهناك مالوغوزمون احنا نعرف اليوم الصيدليه المركزيه علاش هي معناتها ما عادش قادره، نجم نقولوا هي ما عادش قادره بوغ لو مومون انها توفر الحاجيات نتاع السوق التونسيه، معناتها بكميات، خاطر ساعات نجموا نلقى مثلا يكون هذا الدواء مفقود ومن بعد يدخل، معناتها هي تجيب منه كميه، لكن حتى الكميه ساعات اللي تجي تكون ناقصه للاحتياجات نتاع السوق، معناتها كل صيدليه تلقى فيها باكو سنين، معناتها كي تجينا احنا وسط البيع ما نجموش من اون بو با لو نوري، معناتها ساعات الوسط تلقى فيها وخاصه هذوم ادويه مزمنه، دونك باش ياخذهم 3 شهور ولا حتى كي نقول فيكو فما استيراد ما فيكش شهر برك، وساعات لاسيغونس نتاعو كان ما ياخذش 3 شهور ما ترجعلوش، وكان معناتها يبدا فما هناك زاد يبدا هو يقول لك لا انا نحب دويه نتاع 3 شهور خاطر انا لاسيغونس ما ترجعليش، لكن يا كو سوا كلام ولا اسيغونس بريفي ما نجموش نوقفوا له الاوردونونس على شهر، خاطر بعض ما نجمش يعاود يمشي للطبيب في الفتره هذيك باش يعاود الاوردونونس اخرى باش تسمح له مشاكل مع لاسيغونس نتاعو، دونك يحب على 3 شهور نتاعو ما ينجمش يخافها، حتى كان الدواء رجع في السوق ما ينجمش ياخذ 3 شهور نتاعو. تو باغ اكزومبل فما دواء نتاع اريتمي استيراد نظم القلب رجع خرج الدواء الجنيس الاصلي ما رجعش، اي عملت السوق المحليه كان هو موجود الدواء الجنيس هذا بعد وقف وقفه تصنع فيه المعمل التونسي هذا تو رجع يصنع فيه، حتى كي رجع يصنع كميه ماهيش باش تكون معناتها تغطي احتياجات السوق. فانا عندي انا كصيدليه النيه اليوم بوغ موا مزيد الدواء هذا سو تونسيون، معناتها حتى كي نرجع انا شكونش نعطي شكون ما نعطيش، ما تنوليو احنا في صيدليه نبيعو بروميير اريفي بروميير سيرفي، ما تجي له الصباح ياخذ دواء ويجي 8:30 ياخذ دواء كي نحل ويجي 10 ما ياخذش دواء،
1: مؤسف بالحق خاطر نحكي على
2: حاجات هذا معناتها احنا يخلينا اليوم
1: حياتيه،
2: انا خاطر احنا في اخر حلقه في السلسله، دونك احنا مشاكل السلسله الكل نحنا اللي اللي معناتها نتفاداهم نحنا مع
1: الواجهه، انتوما
2: احنا نبداو في الواجهه مع المواطن، واحنا نحبوا نفسروا للمواطن والمشكله شنو اللي احنا ما عندناش المعلومات، خاطر احنا اليوم في تونس ما عندناش استراتيجيه استباقيه وما فماش تواصل مع مهني الصحه، ما فماش تواصل معناتها ما فماش حاجة إنه معناتها إن بلاتفورم ولا حاجة تخلينا نتواصلوا ألوغ كو هذا نحن قدمناها عديد المرات لوزارة الصحة نقابة تونسية للأبحاث الصيدليات وكذلك الهيئة هيئة الصيدلة قدمنا دي سوليسيون نتاع اون بلاتفورم تولي تعمل لونتيسيباسيون تعرف أنت هي الصيدلية المركزية تعرف روحها
1: شنو عندها شنو ما عندهاش
2: تعرف عندها تابلو دبوغ تعرف في المعامل المصانع اللي في الخارج تعرف روحها تقول لك انا من شهر مثلا جويليا حتى لشهر ديسمبر ما عادش نوفر لك دواء هذاك انا عندي فيه ضغط دونك فما دي كالندري واضحين اما احنا هوني ما عندناش سباقي
1: انتم كيف
2: طلبتوا المركزيه ووكاله الدواء من المنصه حطوا استراتيجيه استباقيه باش تخلينا نحذروا روحنا للنقص ونحذروا الانتاج المحلي للنقص لو باغ اكزومبل كيما الدواء هذا لاميو داغون اللي يجيبوه فيه من برا لاغيتمي يعرفوا هما اللي باش يمشوا راهو حذروا راك انت كي تجي تعطي اليرت للسوق التونسي تقول لها عندك باغ اكزومبل طولي توفر فيه دواء وهاو احتياجات السوق قداش اما احنا ماناش نعملوا في السياسه في الاستراتيجيه الاستباقيه ما نعملوش فيها ونعرفوا راهو عندنا الحلول هذه ما تتكلفش حتى شيء
1: وي ما نغزمه
2: نعم وإن بلاتفورم يكونوا مهني الصحة ويكون فيها المتدخل في سلسلة الدواء الكل موجودين فيها راهي ما تتكلف حتى شيء
1: ما شنو السبب مدام ملكة
2: هي تتكلف الإرادة

0: كما فسرت هكا شويه, وحتى طبيبي واللي يعرف حتى ينظم ينجم يبدل استراتيجي ثيرابوتيك. وقدمنا زيدا مع الصيدليه المركزيه, احنا كنقابه تونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه في 2024 صححنا بروتوكول داكور مع الصيدليه المركزيه باش نعملوا منصه رقميه تخلي الصيدليات معناتها الكومونيك مع الصيدليه المركزيه. لازم نعرفوا اليوم الصيدليه المركزيه المورد الوحيد بلي التونسيه, دونك فما ادويه كان هي عندها منها ما فماش ما نلقاوهاش لا عند جروسيستري بارتيتر كان هي عن هي بركات هي بركة توفرهم وهي المخزون نتاعها كان عندها هي
1: مخول.
0: ويوم الصيدلية المركزية عندها 5 نقاط بركة في البلاد التونسية. دوك واحنا صيدليات منتشرين على كامل تراب الجمهورية. يعني فما صيدليات تبعد 200 و300 و400 و500 كيلومتر على دبو من دبو الصيدلية المركزية. فما الناس ما تنجمش تتنقل كل يوم للصيدلية المركزية. أما المواطن يجيها كل يوم, المواطن عنده احتياجات في الدواء كل دقيقة كل لحظة, والصيدلية تخدم 24 ساعة على 7. دوك احنا حبينا نعملوا منصه رقميه وبدينا نخدموا فيها وتقدمنا فيها بالقشره تاع المنصه هذه. تخلي الصيدلي من صيدليته يبدا قدام المواطن عنده ساعات اوردونونس نتاع دواء حساس وحساس وفيتال على الاخر, معناتها حشتوا به معناتها دون لي 24 ساعه باغ اكزومبل, في 24 ساعه لازم يكون عنده دواء هذا خاطر ينقذ حياته. انت كي تبدا من المنصه نتاعك تنجم تدخل على المنصه كونيكتي مع الصيدلي المركزي تشوف اسكو متوفر ولا لا, قد يساروا خلص الساعات هذوما أدوية أسعارتهم غالية, قد يساروا بذلك السيد باش المواطن يحضر روحه. وانت تقوله انا مثلا باش انت كيت حتى باش تتنقل 400 و300 كيلومتر تتنقل وتعرف اللي الدواء موجود, مش انت تقع هذية كانت معناتها البريسيزيون تاع المنصة هذية انك تقولي تعطي المعلومة. خاطر اليوم انا في 2016 واليوم انا نعرفوا احنا وزارة الصحة تحب تمشي في توجه وعاملة عاملة توا معنا
1: الرقمنة
0: ان كونغري كامل على الرقمنة في الصحة. دوك اليوم يظلي معك الرقمنة سي بلوس لوكس وليت حاجة معاش رفاهية وليت حاجة ضرورية في عصر الرقمنة واحنا نسميه مخر على الرقمنة هذي. معناتها كي احنا اليوم النقابة تجي معناتها تخدم وخدمنا ومعناتها صرفنا صيدلة صرفت فلوس فيها هذه المنصة باش توفرها للصيدلية المركزية, تجي الصيدلية المركزية توقفها علاش ونبعثوا احنا نراسلوا الرئيس المديرة العامة قال اعطينا علاش وقفت المنصة هذه اللي هي كانت تخدم مصلحة المواطن, اللي احنا فينا الماء احنا الكل مهني الصحة شنو الوبجيكتيف نتاعنا انا نوفر دول المواطن ولا هذا هو الوبجيكتيف نتاعنا الكل, نحن الكل نخدمه من اجل مصلحة مواطن هذا هو احنا البيوت نتاعنا الكل.
1: ورسلت حتى وزير الصحة
0: الى الاداريين الذين اشتغلوا في الادارة, نحن مهمتنا الكلنا يد في اليد باش نوفروا ادوية للمواطن, هذه هي خدمتنا الكل. دوك نحن اليوم كي نجيو نحطوا منصة رقمية وسي امبورتونت تنجم صيدلي في اي بلاصة معناتها في الريف ينجم يعطي المعلومة في الوقت هذيك, مش يقعد يهز في التليفون يحاول تحصل على السيد اللي قاعد في الكونتوار في الفارماسي سنترال في سوسة ولا في صفاقس ولا في تونس شوف هز عليه التليفون ولا مانيش اللوم عليه انا الانسان هذا, خاطر الانسان هذا ماهوش خدمته تليفونيست هو عنده خدمة اخرى يخدم فيها في الادارة نتاعو, ماهوش مهمته انه يعطي اي دواء هما يعطيهم الصحة مساكن ويهزوا في التليفونات ويحاولوا يجيبوا, اما ما نجموش يجيبوا 2500 صيدلي. معناتها واحد انسان يخدم صيدلية المركزية قاعد في كونتوار ما نجمش يهز التليفون على 2500 صيدلي باش نجدو اسئلة. المنصة الرقمية تخليك تشوف بالوقت الدواء متوفر او ليس متوفر, خاطر كان ماهوش متوفر واللي يرجع للمريض للطبيب نتاعو باش يشوف له حل اخر, والا كان متوفر يعطيه السعر باش الانسان هذا زاد يحضر روحه. خاطر قلت لك هذوما نحكيو خاصة راني نحكي على الادوية اللي هما احنا نسميهم ادوية خصوصية. اللي ساعات حياة المريض اون دي طون معناتها كان ما يجيهوش 24-48 ساعة ينجم معناتها تنجم صحته تتعكر ولا يقدر معناتها فهمت. هذم احنا علاش معناتها روح المنصة كانت تخليك انك تعطي المعلومة في الوقت معناتها هذاك وما عادش فما فرق فما ايكيتي, مش الصيدلية اللي بحذا الصيدلية المركزية نجم يهز كرهبته في نص ساعة ينجم يكون الصيدلي في الصيدلية اللي ياخذ المعلومة ويرجعها للميل, مش كيما زاد الصيدلية 3 كيلومتر ما ينجمش يهز كرهبته ويمشي في النهار. فهمت معناتها هوني احنا حبيناها باش تعطي سكون ابيل ليكيتي للمواطنين.
1: مش كاين الصيدلية المركزية ما تحبش تشارك البيانات نتاعها الموجودة عندها؟
0: ما عنديش اليوم ما عنديش ريبونس, خاطر خدمنا فيها وقدمنا فيها واليوم معناتها الإدارة الحالية متاع الصيدلية المركزية معناتها قطعت العلاقة معنا, وزيدا احنا زدنا معناتها خرجنا معناتها

0: ان لا يدخل سيد وزير الصحة قبله. انا اشوف علاش احنا قص المشروع هذا. معناتها نحن اليوم من سلطة الاشراف احنا تابعين وزارة الصحة من في ما نعرفش اسكو السيد اليوم تابعين وزارة الصحة ولا على خاطر انا نشوف مشاكل الصيدليات وليت كبيرة برشا ومانيش قاعدة نشوف انه اليوم سلطة الاشراف معناتها قاعد تنظر للقطاع كما يلزم لانه الدواء مهم جدا لانه نجم ونمشيو للدواء وعند الطب وكما نلقاوش الدواء فينا الماء ما عملنا حتى شيء. معناتها صحيح معناتها اليوم لازمنا عنا مشاكل في السبيطارات وعنا مشاكل في معناتها اونيفو دو لا ديسبونيبيليتي دي ميدسان في السبيطارات وعنا برشا مشاكل صحيح. اما كان نصلحوا المشاكل هذوما ما نصلحوش سلسله الدواء ما عملنا حتى شيء. خطر كي تمشي تعمل دياغنوستيك وما عندكش دواء هذولي معناتها
1: يعني ما عندكمش حتى إجابة اليوم لا وقتاش باش يكون الدواء متوفر لا وقتاش باش تكون حتى المنصة موجودة.
0: معنا حتى إجابة معنا حتى إجابة معناتها اليوم السيد لا معناتها وفرت المنصة هذه اليوم قاعدة النقابة تتحمل خاطر فما دي فري دو فونكسيونمون خاطر المنصة موجودة حاضرة اللي اون ليني مي مالوغوزمون معناتها احنا اليوم مشروع وقف واحنا قاعدين معناتها الأتعاب نتاعها قاعدين نخلصوا فيها كل عام ولكن معناتها ليست هناك اي اجابه. منصه اوسي امبورطونت اليوم للمريض كما معناتها احنا بيدنا معناتها ماناش فاهمين علاش ليست هناك اجابه.
1: كيفاش يتصرف اليوم الصيدلي وقت اللي يجي حاله استعجاليه نتاع دواء مهم برشا؟
0: ما يتصرف يقولوا سامحني كي يبدا في مناطق بعيده يقولوا امشي للعاصمه مثلا امشي للعاصمه ولا امشي لصفاقس العاصمه ولا امشي لقبس العاصمه. معناتها كيف داوك الصيدليات اللي في بلايص في الريف قولوا اعبط للعب امشي ولا انا طبعا نحاول نمشي لك ساعات والله هناك فما سيد لا يهزوا كراهبهم يعني 200 و300 و400 كيلومتر على حسابهم الخاص. معناتها هذا الكل راهو معناتها يعمل فيه عمل انسانيه خاطر ما عادش نحكي ولا على ربح لا على معناتها هذا الكل ننساوه ما عادش نحكيو عليه وما ننساوش انه اليوم راهو الصيدليه تحب ولا تكره هي تعمل في عمل اجتماعي ولكن راهي مؤسسه اقتصاديه زين خاطر كيف باش نقعدوا نعملوا الاتعاب هكا على الصيدليه راهو فما نهار من نهارات وهذا باش يصير في القريب العاجل انا باش نلقاو صيدليات في مناطق نائيه باش تسكر وما عادش باش نلقاو اللي كان يعمل في 5 كيلومترات يمشي الصيدليه باش يعمل 50 كيلومتر الدواء اللي كان يتباع يشري فيه 3 دينارات كي باش يعملك يقطعك المسافه وياخذ لواج ولا ياخذ تاكسي جامعي ولا ياخذ ما نعرفش شنو باش ياخذ المويان دو ترونسبور باش يتكلف له 20 دينار مع 3 كان يتكلف له 3000 باش يتكلف له 23 دينار هذاك شنو باش يصير. كي احنا اليوم ماناش باش نغزروا القطاع الصيدليات الخاصه باش نخليو هالمشاكل تتراكم حتى لين نوصلوا ان بوان دو نو غوتور خاطر نحنا اليوم نعيشوا راهو في ازمه مع الصندوق. احنا اليوم راهو الصندوق اليوم الصيدليه ماهيش راهو 120 يوم و 130 يوم معناتها تاخير في الخلاص راهو مش معقول. انا نجم نشد الحمل عام عام ونص معناتها حاجه استثنائيه احنا عندنا 10 سنين نعيشوا فيها راهو الازمه هذه. نعيشوا فيها ونقولوا لا ما لازمش راهو اليوم عنا معناتها احنا دور اجتماعي وما نجموش نخليه المرضى من غير معناتها اليوم احنا زاد المريض ولا معناتها كي ولد الصيدليه معناتها تابعنا معناتها اليوم انا كي يجيني معناتها المريض انا حتى كي نفس ما يجينيش بعد جمعه ولا جمعتين ونقولوا وينك شبيك معناتها شنو صار معناتها احنا معناتها عندنا علاقه حميمه مع المرضى نتاعنا معناتها احنا بيدنا هذه مثلا منظومه التضامن الاجتماعي منظومه مهمه جدا احنا زاد معناتها مواطنين في المجتمع مهمه لينا وللرفاق معناتها للمرضى
1: كامله
0: حلقه كامله معناتها احنا اليوم هذه معناتها منظومه التضامن الاجتماعي مهمه جدا اما ما نجموش مسجل خدمات نخليهم في تاخير خلاص لكن ما تنجمش اليوم تطلب من امبريساتير دو سيرفيس باش يوفر لك الدواء للمنظوريك وانت ما تخصوش في تقعد 120 و130 و150 يوم ما ننسوش اللي هناك بيع وشراء الشراء وبيع للدواء ومن الاخر احنا كيفاش نشريو كيما ما عندناش الموارد الماليه نتاعنا في الوقت كيفاش نعمل وقديش باش نتدين اليوم قديش باش نمشي للبنك وقديش باش نتدين من البنك تديننا وفي وبنوك ما عادش تحب تعطينا الفلوس خاطر وليت تقول لك فيه الكلام ياسر توخر ما نجمش انا نعطيك نسبق لك الفلوس اليوم انت تعرف البنك ترحمك ما ترحمكش كي يجي تجيك ليشيونس باش تخلص يا تخلص يا تحجز لك
1: يعني احنا توا ما عنيش معناها من خلالك انت ما عنيش على الاقل حتى نوع من الادويه كان مفقود بدا يتوفر بشويه
0: عندنا دواء واحد مفقود توفر هو نتاع لاغيتمي توفر دواء جنيس نتاعو عندنا ادويه فرط الحركه مازالوا مقطوعين عندنا ادويه مهمه جدا اللي تقلل من نشاط الجهاز العظمي عندنا دواء كيما يعملوا كيما معناتها ما ياخذوش يعمل لا غريف اللي عمل زرع مع ملاغريف نتاع
1: الاعضاء
0: ينجم ينجم يعمل انرجي وتتفوت معناتها وقول عليه شيء ما عمل معناتها هذي ما فهميش فما أدوية زيدة متاع الكيميوي ما فهميش معناتها وتعرف هذا شنو خلق أنه وليد فما شبكات تجي في الأدوية من البرة وتبيع فيها
1: في النوار
0: معناتها أنت نراو فيهم في فيسبوك فما توتا سيستم ناس تمشي تجيب لك الدواء هم تعطيها أنت الوصفة تمشي لفرنسا تمشي لإيطاليا تمشي تجيب الدواء ويبيعوا فيها
1: يعني صيدلية مركزية ما نجمتش تجيب الدواء ومواطن بسيط يجيب لك الدواء ويخذ عليه فلوس
0: صيدلية مركزية على خاطر نحن نعرفوا الصعوبات المالية اللي قاعدة تعيش فيها وما لم يكن هناك وضع معناتها إن معناتها أشماء دو سكور للصيدلية المركزية إحنا نعرفوا اليوم الصيدلية المركزية المستشفيات مش قاعدة تخلص فيها تاخذ منها في الدواء ماهيش تخلص فيها ونعرفوا أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض مش خاصة للسول اللي يخلص فيها في الوقت والقطاع الخاص الصيدليات الخاصة والمزودين بالجملة هذوكم كما يخلصوهاش اليوم نهار 30 نهار واحد نصبحوا ما عندناش الحق ناخذوا الدواء للسول القطاع اليوم يخلص فيها في وقتها في القطاع الخاص أما القطاع معناتها الكنام اللي تاخذ من عندها في الأدوية الخصوصية اللي تفرق فيها في الكلينيك ما يش قاعدة تاخذ في فلوسها في كما احنا كيفنا نحن بالضبط عندها دي غتاخ انورم فما خلق عندها أزمة مالية رغم ما ننسيوش الصيدلية المركزية تعملت في وقت ما خطر كانت تضمن لنا هي حتى التوى تضمن لنا في أدوية ذات جودة عالية وتعدل في الأسوام للسوق معناتها عندها إن مهمة كبيرة ياسر بالنسبة لسلسلة الدواء في تونس أما اليوم قاعدة تعاني من مشاكل هي زيدة من أزمة مالية اللي اليوم ما تحطتش لها خريطة معناتها أشيما دو سكور معناتها اليوم لازم ننقذوها لازم حاجة نتاع إنقاذ ما نجموش نخليوها هكا خاطر كيفاش نخليوها هكايا وباش نعملوا نلقاو كان حلول ترقيعية باش نقعدوا ديما في الترقيعية والمشاكل تكبر
1: الدويات اللي سميتهم لي مدام ملكة هذوما ما عندهمش معناها ما عندهمش جنيس
0: ما عندهمش جنيس إلا كيف ما دواء عنده جنيس ما عادش نتكلم مثلا ميم سي اليوم المواطن مش متحسس راهو ناقصين لا سانسيبيليزاسيون في الادويه الجنيسه ما تعرفش اليوم كي يجيك المواطن تقول له راهو دواء هذا عنده جنيس راهو ما تخافش خذ راهو كيف كيف لا لا لا لا يقول لك
1: اين نكتب
0: الطبيب ناخذه لا لا لا نكتب
1: هذه مشكله كبيره اي
0: صحيح هذه مشكله كبيره خاطر ناقصين حملات تحسيسيه
1: وساعات الطبيب راهو يكون عنده دور راهو خاطر ساعات يقولوا لي راهو هذايا اهم لك من اللي هذاك
0: احنا نخدموا احنا نعملوا في خدمه جباره في الكونتوار اما ساعات مش ساعات في اكثر الاحيان يقول لك لا ما يصدقكش ما يصدقكش تقول لك هذه تحب تبيع هذا يحب يبيع ما نصدقوش اما كي تجي وزاره الصحه تعمل هي الحملات التحسيسيه وتفسر شنو دواء الجنيس وتفسر انه دواء الجنيس هو نفس الدواء الاصلي وقتها تخلق الثقه اما نحن اليوم نعملوا في خدمه جباره ونعملوا في لي كامباني حتى في الصيدليه ونخرجوا في ديزافيش ساينتيفيك ونفسروا لهم اش معناتها دواء جنيس وكيفاش يعمل الدواء جنيس كي الدواء الاصلي يقول لك لا انا مستانس بالباكو اللي لونه ازرق ما ناخذ كان هذاك ما نبدلوش ولا انت ساعات تطلب الطبيب ساعات تحصل عليه ساعات ما تتحصلش عليه خاطر ساعات فما يجونا معناتها وصفات من مؤسسات من المستشفيات ما عندناش الرقم ساعات تطلب الطبيب ساعات فما تبقى تبدل وساعات فما تقول لك ما نبدلش
1: إذا زيد
0: تبدل ويحكي مع مريض ويقول له اوكي خذ اللي قلت لك عليه الصيدليه وساعات حتى فما معناتها مواطنين ما يقتنعوش وتلقاه يقول له راهو باش تدور باش يعمل برشا صيدليه ما يلقاش دواء الوك فما منه جنيس وهذا زيد هوني فما غول نتاع الحلقه الكامله إلا نعملوا سكون أبل لا كامبان دو سنسيبيليزاسيون اليوم لازمنا نوعيوا الناس بالأدوية الجديدة اليوم مثلا في فرنسا ما تختارش انت دواك انت كي تمشي الصيدلية تهز الوصفة بيعطيوك الدواء الجنيس المتوفر تختارش انت اسم التجاري ما تختاروش
1: نحب اننا نختم معاك مادام ملكة خاطر ما قعدليش برشا وقت الوضع توا حاليا ما عندناش معناها دويات تقريبا الامراض مزمنه بكري قلت اللي سميته هو الدواء نتاع تنظيم ضربات القلب بدا يتوفر شويه اللي هو الجنيس ماهوش معناها الدواء الاصلي نورمالمون هكا اذا كان صح التعبير دونك الجنيس قاعد متوفر في الصيدليات الوضعيه بصفه عامه
0: بكميات قليله معناتها
1: الوضعية بصفة عامة مدام ملكة وشنو تحبوا توجهوا خاصة للوزارة المعنية وزارة الصحة
0: احنا اليوم نوجهوا راهو لازم السياسة الاستباقية عاش نجم نقعدوا في حلول ترقيعية اليوم لازمنا السياسة الاستباقية وان شاء الله راهو في قانون المالية معناتها فصل به للصيدلية المركزية وشنو هو الحل للصيدلية المركزية باش نعملها الانقاذ المالي اللازم باش ترجع تخدم نشاطها كما كانت تخدمه قبل 2016؟ هذه الصيدلية المركزية كانت تخدم في خدمة باهية برشا، كانت تضمن لنا في احسن المنتوجات
1: واضح،
0: وكانت في احسن الادوية، وكانت تعدل في اسعار الادوية. هذه قبل 2016. من 2016 بدأت كل عام كل عام كل عام الحالة معناتها تمشي وتزيد تصعب. معناتها ان شاء الله اليوم الرافق قانون المالية فصل يهتم بالصيدلية المركزية، وان شاء الله الراوي في قانون المالية ننظروا شوية للدواء في تونس، لانه راهو نجم نصلح المنظومة الصحية، المنظومة معناتها منظومة الصحة قد ما نحب، اما كي ما عندناش دواء معنا ما عملنا حتى شيء.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكرا كبير لك. ملك المدير النائب رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة، كما حكيت لكم مدام ملك، هذه هي الوضعيه اليوم. ملغوزمون ادويه مهمه برشا ماهيش موجوده ومفقوده. اليوم فتحنا الباب قدام المارشي نوار، هو اللي يختار اليوم المريض يمشي المارشي نوار يشري الدواء اغلى، هذا اذا كان عنده معناها الامكانيات. فما ناس ما عندهاش الامكانيات، الحقيقه لازم الموضوع هذا يتصير فيه خدمه كبيره كبيره كبيره برشا، خاطر انا مانيش نحكيو على حاجه، نحكيو مثلا على نوع نتاع مقرونه ما فماش هذاك طنيخه وهذاك، ولا مش لازم نطيبها المقرونه نطيب حاجه، نحكيو على الدواء، نحكيو على الدواء وعلى وضعيات حرجه جدا كما قالت معناها جماعه الناس اللي قامت بزرع الاعضاء. فما دواء لازم معناها يتناولوا، اذا كان ما تناولوش فما امكانيه انه تصير له معناها تقلقات، والله لا يقدر معناها ندخلوا في مرحله خطيره. هذا هو الحقيقه الوضع المؤسف والمؤلم. ان شاء الله اليوم الصيدليه المركزيه تصير حلحله المشاكل نتاعها، زاد كيف كيف خلاص ديون الصيدليات الخاصة مع الكنام وغيره اليوم من الإشكاليات لازم تتحل وتتحط على أرض طويلة وزارة الصحة بشكل عاجل. موضوع لا يستحق اليوم التأجيل، موضوع مهم للغاية. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، شكر كبير لكم. لحظات مع الفاصل الإشاري، متواصلين برنامجكم صيف على الموجة.
2: اصنعي وتبع الضمان
3: مع تبي المغراوي، اتهنى وتمان
2: مع تبي المغراوي، اتهنى وتمان. نتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: ألو
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
5: اما منين نبدا؟
4: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-238-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397. استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19-20 أكتوبر من التكوين، إبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19-20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
8: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
9: 35 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. يوم 1 أكتوبر اليوم اليوم العالمي للقهوة، تحية كبيرة لمحبي ومحبات القهوة. نعرف برشا ناس يحبوا برشا القهوة، يقولك أنا نتنفس بالقهوة، ونهاري ما صباحي ما يبدأ كان بالقهوة، ومنجم نحل عيني ونفهم الدنيا كان بالقهوة. فما شكون يبدأ يفهمها بالقهوة الثانية والثالثة، فما ناس مدمنين القهوة ويتعبوا برشا في رمضان. تحية كبيرة لكم أنتم الناس الكل، الناس محبي ومحبات القهوة. دونك اليوم عيدكم. القهوة الحقيقة هي عندها برشا فوائد على البدن، على الجسم، هي تعتبر من المنشطات، ولكن الأكثر منها يعتبر ماهوش باهي بالكل وماهوش باهي للصحة. نحاولوا بكميات معتدلة ديما، ونستشيروا الطبيب نتاعنا إذا كان قالنا ابعدوا على القهوة ولا القهوة ماهيش مناسبتكم. دونك نحاولوا نبعدوا عليها ونسمعوا كلام الطبيب نتاعنا. دونك تحية كبيرة لكم الناس الكل، زاد كيف برشا في القهوة يسمعوا فينا، تحية كبيرة اليوم. ربي خليه التروتوار اليوم للمواطن، خطر مع اليوم كثرة القهاوي المواطن والمواطنات خاصة قاعدين يعانيوا اليوم كيف يتعديهم جنب القهاوي، خطر اليوم التروتوار اتفك، المادة اتفكت، وليت القهاوي موجودة على قريعة الطريق في كل بلاصة. واليوم ساعات فما نسيت تقول كنا نحشمش نتعدى غديكة وين موجودين اليوم المعني الناس رواد المقهى يبدأوا قاعدين غديكة وتلقى ساعات فما كلام ماهوش باهي فما قلة احترام دونك حاجة ماهيش مقبولة بالكل. إن شاء الله نص نهار بالحق نحترموا المواطن في البلاد هذية خاطر شيء حشم الحقيقة وتلي تتعدى بجنبك مرأة وانت قاعد في قهوة وتقول لها كلام خايب وتخزر لها خزرة ماهيش باهية أخي هي ذنبها الوحيدة أنها تعدت في البلاصة اللي من حقها أنها تتعدى فيها خطر نعرف الناس كل وخلونا نعاودوا بالله نبارتجيو هالمعلومة ذي راهو تروتوار ملك وحق المواطن التونسي دونك ماهوش الكياس خطر المرة اللي فاتت فما مرأة تكلمتنا في إذاعة أكسجين قالت أنا يكلموا فيا معناها يزمروا علي الكراهب ويقولوا لي اطلع من الكياس امشي على المادة المادة قتلك معبية بال بال بال بال معناها بالرجال اللي موجودين في القهوة ونحشم باش نشق بحذا الرجال خاطر نسمع كلام ماهوش باهي اصلا قتلك من بعيد ديجا الخزرة ماهيش باهية دونك هذا الكل لو قاعدين يعانيو فيه نسي بربي نحترموا الناس اللي تمشي على التروتوار ماهمش داخلين القهوة كيف مشيو على التروتوار انت اللي جيتهم مش هما اللي جاوك خاطر هذاك حقهم انهم يمشيو فيه فمهم برشا انو احنا نرجعوا هيبة التروتوار واليوم البلديات تقوم بدورها مالوغوزمون مانيش فاهم علاش الموضوع هذا ماهوش قاعد يتطبق في تونس وعلاش المواطن يمشي يعاني بالحق يا اما يهبط الكياس يكون عرضه للحوادث نتاع المرور مالغزمه وشفنا برشا حوادث مرور صارت وزاد كيف كيف يمشي للتروتوار وين القاوي غاديكا موجوده ومنصبه على قريعه الطريق وين غاديكا فما شكون يسمع الكلام الخايب والخزره الخايبه والمعامله الخايبه ان شاء الله تتنحى المعاملات هذه وان شاء الله يجي نهار بالحق ونحترموا الانسان ونطالبوا باحترام كرامة الإنسان تكون على أرض الواقع مش جست حديثك هاو. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة شكرا لكم. اليوم آخر إيديسيون من صيف 2026 لبرنامج صيف على الموجة. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة نشكر برشا الناس الكل اللي تابعتنا وسمعتنا إن شاء الله كنا عند حسن ظنكم الناس الكل إن شاء الله يا ربي كن حياتنا الدنيا نتقابل إن شاء الله الصيف الجاي في صيف على الموجة إيديسيون جديدة. يعطيكم الصحة الناس الكل إن شاء الله من هنا لك الوقت والأيامات الجاية الكل تتعدينا في أفضل الأحوال وفي ستر ربي ورحمته ورعايته. نشكركم الناس الكل. باي باي في الأمان.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا.
0: ليلي معناهاش
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك.
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذانا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232، وإلى كلمونا على 98-118-231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحرت منين نبدا؟
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو قريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

عسلامة، أنا أمين حدوش. سنوني كل نهار سبت أبغتيغ من 11 متاع صباح في برنامجكم اللي حبيتوه صحتك أولى. صحتك أولى كل مرة نحكي في موضوع جديد يهم صحتنا، ويكون حاضر بحضينا زادة طبيب من أهل الاختصاص. وانتوما انتوما توا إذا كان تسمع فيا وعندكم أي سؤال كلموني على نمرويا، لا يا عاد استنى هات، كلمونا على نمرونا 31 10 80 90.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبي مغراوي تهنى وتمان.
0: مع تبي مغراوي تهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخمي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوكوانيغ طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو غوميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليما أليمانتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
3: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: أكسجين FM.
1: والله والله ما ننساها مهما عملته فيا وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
0: أكسجين FM.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
1: Si mon malhonnête, calmez-vous à 20 761 066 ou 50 30 39 99. École Nuzha, t'apprends, apprends et ébda مستقبلك في عالم الجمال.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
8: انفو لاين 98-118-232
9: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبوني تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سيرع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: شي فكرة.
1: راديو أكسجين FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

تفكرك.